هنا الإذاعة الوطنية الجديدة عزاتكم ردكات عينما كنتم أحبنا من جديد نقول لكم أهلا وسهلا بكم عينما كنتم. صباح الخير صباح الرحمة والبركات مستمعين ومستمعي الإذاعة الوطنية الجديدة، لتاني مرة نقول لكم صباح الخير. الحالية معنا في البيت في شواري في التكاسف في الكارات معنا من كل مكان بالضبط مستمعينا في داخل العاصمة وضواحيها مختلف الأقاليم عن البلد، تلك معنا في الحلال في المديريات وبالضبط في داخل الفرقنا نقول لكم صباحكم خير عبر إذاعتكم الإذاعة الوطنية الجديدة راديو تشاد. سبعة وأربع دقيقة في داخل استديو تروح أنا الإذاعة الوطنية الجديدة، أكيد ده وقت المحدد لكم عشان ترقوا فوق البرامج العربي بالدارجي من الإذاعة الوطنية الجديدة. خلال 75 دقيقة نقود سوا مانة الساعة و15 دقيقة. بعد ما سمعتوا الزملاء باللغة الفرنسية نذكركم يقدمنا ويقدمكم قدام على لفل بيطون المهندس روغوبير أجيدي، أما معكم محدثكم جلال حسين يحيى. خلال 75 دقيقة نسموكم أقاني متنوية ونسموكم البلقات الصباحية. لو كان تمت 57 دقيقة تلقوا النشرة الصباحية مع زميلي أبكر حسن بخاري. بعد النشرة لو كان في زمن ممكن نقدر نستمر معكم وأنتم المستمعين كونوا معنا وأنا معكم لقيت 58 دقيقة سوا نرجع نسميكم أول فاصل خناي، بعد الفاصل كمان طوالي نرجع ونقلكم البلاغات اللي عندنا لها.

صباح وثمانية دقيقة في داخل استديو راديو تيات. أهلا بكم لتاني مرة مستمعين الإذاعة الوطنية التشادية، إليكم البلاغات الصباحية من الإذاعة الوطنية التشادية. الإدارة العامة المتابعة للوزارة حينت الإصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد محمد طاهر آدم وده اندنجا في كارتي جوي سيكسون 3 إلو زون 18 لو 8 يمشي بأوراقه في الإدارة العامة بيكونوا النجا حينت دي عند مشكلة، ويعتبر البلاغ ده ككونفوكاسيون ليا. الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيدة عائشة إبراهيم أبكر، هي دي عندها نجا في كارتي دي جانجيلي سيكشن 1 لو 106 لو 6 تمشي بأوراقها الرسمية في الإدارة العامة بكونه النجا إنت دي عندها مشكلة، وتعتبر البلاغ ده ليا هي ككونفوكاسيون. مطلوب من السيد تيمان مختار صالح نور، هو دا عند نجا في كاركي مشاقة سيكشن 3 إلو 110 لو 20 يمشي بأوراقها في الإدارة العامة المتابعة للوزارة انت الاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن بيكونوا النجا انت دي عند مشكلة، ويعتبر البلاغ دا ليا ككونفوكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة انت إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد صالح الطاهر عدم، هو ده عند نجا في كارتي مشاقة سيكشن 3 إلو 93 لو 1 يمشي بأوراقها في الإدارة العامة بكونه النجا انت دي عندها مشكلة، ويعتبر البلاغ ده ليا ككونفوكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة انت الإصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد جبرين أبكر إن نجا في ساجيري كوكاي سيكشن 1 إلو 106 لو 7 ولو 9 لو 11 ولو 13 يمشي بأوراقة عن النجات انت دي بكونوا النجات دول عندهم مشاكل، ويعتبر البلاغ ده ليا ككونفوكاسيون. مطلوب من السيد يحيى عبد الله محمد عند نجا في كارتي انجيري سيكشن عفوا نيجيري في النيجيري سيكشن 1 لو 104 لو 8 يمشي بأوراقة الرسمية النجا انت اللي بيكون النجا انت عندها مشكلة، ويعتبر البلاغ ده ليا ككونفوكاسيون.

0: أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري أو بين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة. اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب كان داير بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
1: باريكاش أربح كاش في كل أنحاء حنتشاد. ما عندك إنترنت؟ ما في مشكلة. ما عندك تليفون كبير؟ كمان تقدر تلعب. فقط دق نجمة 178 من أي مكان من كارتشي هناك أو هيليتك أو قرية الانتقائد فوقا وأبدأ اللعب وأربح وإنت في مكانك. استمتع بمراهناتنا كرة القدم وألعابنا البيمي واللوتو كل كي قايد بدون انترنت وفوق جوائز كبيرة مرة واحد. والأدل من ده كله الربح حقك ده يتحول مباشرة في حسابك على موبيل موني. انت بس ما عليك إلا تدوب نجمة و178 من أي شبكة على اتصالات في تشات وتأكد التذكرة حقك نجمة 178 جيس رمسنا الرابحين الكبار. باريكاش المراهنة متاحة للجميع.
2: إخواني وأخواتي الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: سبعة وستاشر دقيقة في داخل استوديو تروى حناره ديكيات إليكم النشرة الدارجية الصباحية مع زميلي أبكر حسن مقاري. صباح القير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور زميل جلال حسين يحيى. صباح الخير مستمرة ديكيات إليكم نشرة الأخبار من اليوم 16 ربيع الأول 1448 هجرية. ونبدأ بالعناوين. الوزير حن الدولة وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين في الخارج دكتور عبد الله صابر فضل استقبل أمس الصباح الممثل الجديد للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. بعدها كمان الوزير استقبل أيضا المسؤول عن البيئة الدبلوماسية لمملكة هولندا في بلدنا التشاد. الوزراء الاثنين عن الصحة العامة والتجارة والصناعة لموا خشمهم عشان يقشوا مرة واحدة المخدرات والتدخين والكهول المخشوشة. ولا في النشرة تلقوا أخبار آخر. فديلا ناوين وإليكم الأنباء بالتفاصيل. الوزير هنا الدولة وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين في الخارج دكتور عبد الله صابر فضل استقبل الممثل الجديد للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وكلموا في القضايا الإنسانية في تشاد. تشاد القاعدة تستضيف آلاف من اللاجئين الجايين من السودان جمهورية إفريقيا الوسطى الكاميرون ونيجيريا. وكيد ما مرك من المقابلة الممثل الجديد للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين أكد قال هم ناقشوا مع الوزير في القضايا الإنسانية وحالة هنت اللاجئين بصفة عامة. وقال الحكومة التشادية جددت التزاماتها الكامل والدائم عشان تسهل الأمل للمفوضية. وشكر الحكومة التشادية الدائما قادية تتعاون معهم في جميع القضايا الإنسانية خاصة قادية توفر لهم الغذاء وتحميهم وفتحت أراضيها للآخرين الجايين من الدول المجاورة. ده في وقت الأزمات والنزاعات والتغيرات المناخي. وقال هم أن بخدموا مع الحكومة سوا بسوا وبتأموها ماليا حتى يلقوا حلول بالكامل من أجل تحسين حياة اللاجئين. بعد كمان الوزير عن الدولة وزير الشؤون الخارجية دكتور عبد الله صابر فضل استقبل المسؤول عن البعثة الدبلوماسية لمملكة هولندا فلوريس فانتاجيك الخدمة تكملت في بلدنا التشاد. الزميلة حليمة محمد ساكن والتفاصيل.
2: اللقاء كان لما وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية والتشاديين القاعدين في الخارج دكتور عبد الله صابر فضل مع المكلف بالبعثة الدبلوماسية حنا مملكة هولندا في بلدنا تشاد لوريس بان أجيك. والملمة دي بقت بعد 3 سنوات من ختينا رئيسا للبعثة الهولندية في تشاد. وبعد ما مرقوا من المقابلة دي كلم مسؤول حن البعثة الهولندية بكونوا هم ناقشوا مع الوزير كثير من القضايا اللي بتقص قوين علاقات حنت التعاون أم بين تشاد وهولندا وده في كثير من المشاريع. وأيضا أعلنوا بداية هنا مشروع تجريبي ليطوروا في شرق هنا بلدنا تشاد وفي مدة هنا 14 شهر وبتكلف 10 ملايين يورو. والمشروع ده ينفذوه في منطقة وادي فيرا. وأكد مسؤول البعثة بكونه هم جاهزين ليطلقوا مشروع كبير يستغرق سنوات كثيرة وذلك عشان يدعموا فوق المجتمعات المحلية واللاجئين. نذكر بكونه المقابلة دي حضرت فوق المكلفة بالبعثة الدبلوماسية الهولندية الجديدة.
1: الوزارة هنت الصحة العامة والوقاية ومعها وزارة هنت التجارة والصناعة لموا عشان كلهم يربطوا خشمهم سوا ويجاهدوا ضد المخدرات والتدخين والكهول المغشوشة والمخدرات الآخرة اللي اسمها كولوس والحشايش والبونغو والسجائر الإلكترونية. ممثلة برنامج الوطني لمكافحة التدخين والمخدرات في تشاد دكتورة نينو جي مبيرو قد أردت النتائج جاهن تلأمل الدرسوة الخبراء والفنيين عن الوزارات وقالت 50% من الفئة انت الشباب المراهقين بيستعملوها. الوزير عن التجارة الصناعة جيبولو فانغاماتي قال الجهاد ضد المخدرات والمواد الضارة بتعتبر مسؤولية مشتركة وتخص الكل. الوزير عن الصحة العام والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم قال استعمال المخدرات والمواد الضارة بتنعكس سلبا وبتسوي نفسيات وعندها أواخب سلبية اجتماعية واقتصادية، أولا كتخص السيدة اللي بيستعملها وثانيا كمان بتخص المجتمع كذلك، وطلب من الكل التعاون وخليه يكثر الحملات انت التوعية خاصة في أوساط الشباب عشان يوقفوا مرة واحد التدخين وكل الكحول والمواد اللي بتأثر في النفس عشان يحافظوا لمستقبل عن الجيل القادم. الأمين العام لولاية وداي جنجار غاسبار رأس في مدينة بيشي بداية رسمية هن أعمال الورشة هن التدريب للخطة بخصوص الأزمة الرئوية في 13 ولايات التابعة لمشروع دعم الثروة في ساحل برابس الدي بحضور كثير من الشخصيات الإدارية والفنية في الميدان. الزميل جدو محمد بركة يكلمنا كم يوم يخدموا والهدف منها.
3: الورشة دي تديمه لمدة انتا 3 أيام والهدف فقا كمان عشان هناك يقدروا يشوفوا كمان شنو المشاكل القادة تعاني فوق الثروة في 13 ولايات التابعة للمشروع هنا برابسة 2، وده بخصوص الخواتر الحالية القادة كمان تعيش لمناطق الساحل وخاصة البكان هنا المتعلق بالثروة الحيوانية. في كلمة بالمناسبة الممثل هنا المندوبة الإقليمي هنا الثروة والإنتاج الحيواني محمد آدم سيد كان رهب بالاختيار هنا مدينة عبشية كان بيجي فوقا على عمل انت الورشة ويتركز بما يخص العامية انت الإدارة انت العاصمة الرعوية اللي هي اليوم أصبحت حقيقة وقادة تنشاف وتحتاج كمان لعمل جيد عشان يخذوا على الثروة بصورة عامة. أما من جانب المسؤول عن لبيسة انت الوزارة انت الثروة الحيوانية شريف أبكر رادوتوم كان ذكر الأهداف انت الورشة وطلب كمان من المشاركين عشان يدقلوا بلا زيادة لكي يمرقوا بمعلومات واسية وده عشان يجيبوا نتائج السما والعمل حقي يبقى بالتنسيق في الميدان لكي ينقذوا الثروة من الأزمة الحالية قادة إيشا. أما من جانب الأمين العام لولاية وداي جنجار غاسبار وضح بكون الورشة دي مهمة بلا زيادة لأن الثروة قادة تعاني بلا زيادة بالأخص كمان في المناطق الساحل وطلب كمان من المشاركين عشان يلفتوا انتباه لكي يجيبوا حلول واسية عشان ينقصوا فوق كمان الثروة وخاصة كمان الناس القادين بعملوا أيضا في مجال الثروة. نذكر بكون الورشة دي جمعت أكثر من 30 من المشاركين على جايين من 13 ولايات على تابعة للمشروع برابسة 2 وفي خلال 3 أيام يقدر يبادلوا أفكارهم ويقيموا كمان كل الخواطر ويخططوا من أجل الإنقاذ ويردوا كمان في العظمة انت الثروة في المناطق انت الساحل. أبشي جدو محمد بركة للإصدار الوطنية التشادية.
1: في الصف السوداء بقامس الصباح حفلة مراسم جنازة هنت المراقب في الإزاء الوطنية بابيجي جتنا جان الاتوفى يوم 23 أغسطس في الأسيم انجمينا بعد مرض قصير. بدوا المراسم بالأناشيد والترانيم وسمعوا كلمات هنت الأسرة أولا والأصدقاء الشهدوا لي بالأمل والطيب الأخلاق وبهب خدمته وبأمل بكل جدية. مدير الإزاء الوطنية جيمي فانزو ورئيس السلطة التقليدية كامبا إبراهيم ليجي كلموا الواحد بعد الآخر وقالوا هم فقدوا أخي ورجل أخلاق طيبة وما بتتوصف مع الكبير ومع الصغير واليوم خلى فرقة بالهين صعبة وقدموا تعزياتهم للأسرة. بعد نقل الجسمان في هيلة ديلبيا بولاية التانجيلي. 26 دقيقة مسلمين الله يزاق قبل ما نختم نعيد الأناوين وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين في الخارج دكتور عبد الله صابر فضل استقبل الممثل الجديد للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبعد كمان استقبل المسؤول عن البيس الدبلوماسية لمملكة هولندا فلوريس فان أجيك الخدمة تكملت في بلدنا تشاد الوزارات الاثنين وزارة التصحيح العام والوقاية ومعها وزارة التجارة والصناعة لهم كلامي واحد عشان كلهم كي يجاهدوا ضد المخدرات والتدخين والكحول المغشوشة والمخدرات الآخرة الكولوس والحشائش الآخرة الضارة للجسم فدي النشرة هنا اليوم 16 ربيع الأول 1448 هجرية القرار لكم بكر حسن بخاري النشرة إن شاء الله تصموها بعدين بالساعة 7:15 دقيقة نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميل جلال حسين يحيى هنا نجمعنا راديو تشاد مع السلامة التيات قيلوا بالآفية

0: صباح وعدنا 30 دقيقة في داخل استديو 3 حنان راديو تشات. أحبانا من كل مكان نقول لكم أهلا بكم لتاني مرة بعد ما تابعتوا النشرة الصباحية الدارجية مع زميلي أبكر حسن بقاري وسميتوا أقاني متنوعة. نرجع نقول لكم بلاغتنا المفضلة. سيب مانجر تشات دل محتل كان فتح قسم جديد لكل الطلبة والطالبات بال قسم العربي وبالأخص للعربوفون عشان يقدروا يقربوا للمعهد ويسجلوا ويكسبوا خبرات عالية وتدريب مهني, وده يعني في داخل المقر سيد مانجم القائد في مدينة أنجم. هنا سيد مانجم دل معهد الوحيد اللي كان يعني فتح قسم خاص أنا منجم وبالأخص كمان في التدريب عن الأكاديميك عن الإنفورماتيك وبعض من المواد المهمة اللي كان تكون جيل عن المستقبل. سيب منجم جاتو هو كمان بقول التسجيل فتح وببدأ الدراسة رسميا يوم 15 أكتوبر 2026, وده بالأخص للناس اللي كان دارين يواصلوا في قسم أنا بيتس ليسانس ماستر. وبالمناسبة لسنة 2025-26 سيت مانجم كان كون برنامج خاص عشان خطة جديدة لكل الطلبة والطالبات لنجاحهم ومستقبلهم الدائم. سيت مانجم القائد في كارتي سبانغالي وراء الاكس اوتيل هونغ كونغ, وهو كمان بابا فاتح لتسجيل كان دائرين التوضيحات ممكن تقول تنادو في 66-92-16-50. نكرر الرقم 66-92-16-50 ده الرقم اللي كان تقدر فوق تنادو الإدارة حنسيت مانجم بلاق حنا حزين سيمو بالخبر الحزين المحير شديد لزميلهم المناضل الشجيع الجنرال دي برغات حسين إبراهيم محمد إتنو المرحوم. كان قدم شيء كبير للدولة بالروح المخلصة والضمير الصافي والوطنية المخلصة للبلد. بالخبر الحزين ده أنسين بريمير مينيستر إيمانيال نادينغار بيقدم تعزيات الحرة لأسرة حن المرحوم وبالأخص للمارشال ديتشات سون إكسيلانس محمد إدريس ديبي إتنو ولأسرة إتنو بصفة عامة. المرحوم اللهم يغفر ليا ويرحم بالجنة والأحلال. مرحوم كمان اللهم يولكم الصبر. صديق حسن جدو حسن قربة الحاج آدم دوغورو أبكر إدريس جد حسن أمر عائلة يونس دلقي دنا ملمي الجوني محمد عبد الرحمن محمد نوح جبرين زايد حسن موسى الشيخ أبو قريس قال خرسة آدم دركو جبرين محمد عبد الله الحاج أجد محمد الحاج تشيغو أبونا الحاج جبرين موسى حسن يارو حسن عبد الرحمن آدم شيني جيمي محمد الشيخ جدة كوزي شيخ عيسى نويري. لهم الحزن ببلغوا لجميع الأهل والأخوان وناس الإرفة الداخل وبرة حنا جاد والكاميرون بوفاة حنا أبوهم وأقوهم حسن إدريس المعروف بحسن أبسويف الكان توفي أمس يوم الجمعة يوم 28 شهر أغسطس 2026 والصدقة بتقع اليوم في كاركي لاماجي. نكرر بلاق صديق حسن جدو حسن قربة الحاج آدم دوغورو أبكر إدريس جدة حسن عمر عائلة يونس الدليجي دنا مليمي الجوني محمد عبد الرحيم محمد نور محمد نوح جبرين زايد حسن موسى الشيخ أبو قريسة قال خرسة آدم دركو جبرين محمد عبد الله الحاج الجيد محمد الحاج تيكو أبونا الحاج جبرين موسى حسن يارو حسن عبد الرحمن آدم شيني جيمي محمد الشيخ جدو كوزي الشيخ إيسا نويري لهم الحزن ببلغوا لجميع الأهل والأخوان وناس الإرفي الداخل والبرة عن التشاد والكاميرون بوفاة عن أبوهم وأخوهم حسن إدريس المعروف بحسن أبسوف الكان توفي أمس يوم الجمعة يوم 28 شهر 8 2026 والصدقة بتقع اليوم يوم السبت في كاركي لا ماجي المرحوم اللهم يغفر لي ويرحم بالجنة وأهل المرحوم كمان اللهم يوليهم الصبر 7:38 دقيقة في داخل السجو تروح عن هردوكات لكل مستمعين الحالي معنا لتاني مرة نقول لكم أحلى بكم خليكم معنا
1: بقدر جودك كثير ما انا هذا مراكي بعب شروب جابت فنان طلب دان ابو هرس يا تجري كلامه اي جامو خلقا يدريش بقرون انطرانا ولد بكر في زمانه تاجرنا حتى دكانا قد جتريب كنتانا فقينا سعد التور ما عبارة اخط مرا حمر ريك المهر جلعانا هشغل دمنقة ملانا دقدقت الكفتير البكت النجام عجين غير كنا انقطع القاء في عقدنا قد مولانا ابوها لا لاجل اي بيت بفض الفوق ما فضل الزوج قبل سق المصران ما مسك بكانا نهل ستير جريد نقل في دانا انا جيد نسلم من استر غلام كبير اجبني مقام شباب نظيف بكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقما عم مرارة ما كل لهم قسب لا من بكيش لنارة راكب ادي وسيلة بجمع مع النقامة كل القبوم في بارة ما بخبر يا ربي دنكت اللبارة في الدوار الصنط وقرقارة فوق ما بدنا سلوس لنا في الامارة اللي يزيد في عيامة نينا في زماننا كبخط ذكر نشرب بنانا طبعها النشيط من الهر متويانا اللبانا عمر لنا تقانا الما يا باي وقلب الناس ليك ويس قلبي انا دفاقا المالك يا قلبي ضابط لي عاقة تم الليل والنار حتى المنام ما تاك حوما عاجم قاموا لنا العابة الطارة خراني قلكاك جدادة ذميك بفوق قنبي قشم كلمة برياقة مخشم اللبن طاري بمرد عابة قادر في عادة ترقر بشرابة للناس نقول لي انا مرحابة اختك يلولد تو بقت كضابة بعد وانا عارف الليل بجوها الثابة في البيت البكام كم بقت كضابة الماسي ناكت الغروب الحمر ضنابة اتناكت الصبر العقول أبتابة مخشم بغه الليل والكافي جبابة مشارا دباد يبن سمسنا بالتلابة ام كي بالسوق اللغم بشوكنا جزائر تابة هنجول بالتماقيق من نبذب التبابة قردي سلاقيني الماسي قدر تابة العمر كن قصر في الهود بشوق العمر كن طال حيين تران اللاقا قلب النازلية كويسة الله واي سلام انا واحد بتريد بتاب ابني ولا نباير ما ليقيد ليك نهايل تم الوعد تم العرايل تم القدر مقيدنا التايل كم مصليك قايد النسائل الزهراء تتساي بيت الخير ربية بيت قلب ربية بيت أرايل هنجور جمل البدي سيدة بيك لي جايل قطع عندو باللي شق لكا ورسائل مطرق بتحجري بطن الجزائل شدرت مجيلة ينبطن الحوائل عيون الحار طبل وتابع المقايل ويمكن كبطرة اللقب الكلايل أم غش من بقه اللي وقايم جزائل بيت البهوز الناس فوق السرائل بيت البرب الناس ومت الدبائل بيت البقيم في الدار بطن القبائل قلب الشارف للمدار يعني الشيقاتنا شمبا سائل بريد طروانا بالكبائي يا عيني على بيت بطور انديه المنهائي

أشيتيلا أشيتيلا أشيتيلا لكل المستمعين نقول الصباح صحيح مع الفنان عيسى موسى. هذه قصة لحبيبنا الحاليين قاعدين يتابعونا من داخل الله. مونغو من داخل بيتشين بالذات معانا من جليندن بونغور. نقول لكم أهلا بكم وأنتم أكيد في ذاتكم 94.5 لكل المسلمين الحاليين قاعدين يتابعونا. رغبة رقيدي في قدام الله لفال بيطه أنينا معكم خطوة بعد خطوة لغاية 8:05 نقول لكم باي باي. نقول صباح سعيد لمستمعين الحاليين قاعدين يتابعونا في داخل الدكاكين والمحطات للسفريات بدون فيس.

بعد ما سمينا عيسى موسى بقول لنا شتيلا. اها يا سلام، نقول صباح الخير، رقدت وعافي، شين حالكم، اصبحتوا بخير ان شاء الله، انينا عافي وانتو كمان اكيد زينا حلو العافي زي ما بقول اخواننا. صباح الخير لكل الامه حتى حاليا قاعدين بيتابعونا، وللابهه القاعدين حاليا بيناولوا الشام الشاي، نقول لكم نتمنى لكم يكون شاي لذيذ كمان، والبشر باللبن. سيد الكافي كذلك قاعدين نقول لكم صباح الخير، كل القاعدين بفطوره حاليا نقول لكم اها. يلا نسمع الفاصل سوا.

مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة اتنينها تتشدد في أسحر السايلة روح لي بيشانة لدربك شايلة روح لي بيشانة لدربك شايلة وقلبك يشوفك

مالك الجمال وارا. كلمات صباحية، كلمات لها معاني وكلمات حساسة. أحلى بكم لتاني مرة كل المستمعين حاليا قاعدين تتابعونا. نتكلم باليوم السعيد، يوم الوحيد اللي كان فرضت لنا البلدية، ونفس اليوم ده ممكن يكون في داخل العاصمة وضواهيها، وممكن في بعض من الأقاليم الآخرين. ده يوم معروف، يوم السبت. يوم السبت ده يعني أي واحد بعرف كان تاجر، كان ما تاجر، كان زبون، كان عامل، المهم أي واحد بعرف بيكون اليوم ده يوم حنا النظافة، وما يوم كامل، ساعات بس، ممكن 3 ساعات أو ساعتين أو 4 ساعات ممكن نقوله، ممكن يوم ده كان بيجي يوم كامل كله ما بطل، بيكونوا شنو بقولوا النظافة من الإيمان أكيد. طيب ما لا فرضوا لنا الوقت ده من الساعة، ممكن نقول من فجر لغاية الساعة 9 و10، ده ممكن كل الدكاكين الأسواق وكل الأماكن ده تكون نظيفة مسدودة لشيء مساكت. ومعروف قال لنا يوم ده يكون يوم، والساعة دي تكون يوم على النظافة فوقها. طيب أنينا ما لليوم ده نخلوه، أو الساعة ده نخلوه تفوز ساكت. كالتجار تي تلقان بجو بقودوا خشمة الدكاكين، بقودوا بتونسوا وبقودوا آدي ما لما هم ما نتقبل رج الزمن بس يفتوا دكاكينهم. كلام شنو بقولوا ما عندنا ناس قاعد يقشوا لينا بالفعل، لكن انت قاعد ساكت، ما رب بقول لي تقول ساكت أغطم ساكت. اليوم ده خليه يكون يوم لكم انتو خاص، من البيت تجي جاهز بمائداتك، حتى تجي كما بمائداتك تجي بالواسكة أنا قديمي، عشان تقدر تجي انت كله تحرقهم وادينا انت تنظف بيدينك أحسن. قلنا خلاص أي السوق ما سوينا، قعدنا في البيت. طيب ما لنا في البيت كذلك نقود آدم على معنا، فما عديل خلي أنينا كي بنفسنا كي نقوم نخدمه. فجر ده زي ما بعرفوا زمان يعني الناس معروف كيوم أنا نظافه، مش يوم الأحد والسبت ده الناس بمرقوا، أي واحد بقوش خشم دربة من داخل بمرقوا برا دكور بمرقوا، بيجيبوا له مفي بكم واحد بتشو بحرقوا، وبعد ده يعني بيشيلوا كأنهم بكم صخروا بودوا بدفقوا بيت. فده ده العديل. فعنينا ما لا ما نهب النظافة وكده، بالفعل الواحد بيهب بينظف بيته من داخل لخشم الدرب، بقول ما لما القدام لا كله يوالينا. فخلينا نحاول عشان ننتهز الفرصة دي، أي واحد قل لي مركو يشيل لي مشكاشة، اللي يشيل لي راتو، اللي يشيل لي بيل، ونمرق كلنا سوا ديمرق ديمرق، وننظف بيوتنا أو خشم دربنا. فبمشي الله يعني نقدر نكون نظيفين، لو كان أنا نظيفين نقدر نساهمه في نظافة على بيوتنا، على شوارينا، على كرشي حقنا، على أسواقنا، وعلى وطننا. الوطن محتاج إن ياتو يخدم الشيء ده، إلا أنينا بس ما خلت تقول ده أني لز الإيال وكده كده، لا أنت بنفسك قوم، أنت بنفسك قوموا، كلنا سوا نخدمه. نرجع نرجع زميل ريكوبير فأني سمينا فاصل بعد ده نقبله للمسلم.

0: ده الكلام
1: أسجد لنا من إجابة
0: ده السؤال
1: جاب لنا دوت أنا خايفاتها كبير القرية يقول البنات تما كبير القرية يقول البنات تما دق لنا عربة مثلك رقبي تمشي لا أخذ بركة أما هو يقولي سلام ورقة مرة زين يقولي سلام ورقة ده دليل فرد قلم زرقاء أسجدي لين من إجابة زرايلة شال برد قلبه من المياريم شال برد قلبه شال قمر بلا خديجة خلى بنيته زرايلة شال برد قلبه زرايلة شال برد قلبه شال نقول شقرة خلى الهديد برا زرايلة شال برد قلبه من أجاويننا شال برد قلبه زرايلة شال برد قلبه يمر بسوق الدنيا زمان كلوه جذب رماد الدنيا زمان كلوه زرايلة شال برد قلبه شال الفقير خل الكتاب برا زرايلة شال برد قلبه شال رابع خل هي البندة أما هو يقولي سلام ورقة كل زول ماشي لولونا كل زول ماشي لولونا وين من عدم اين بجد نجدة بيت البقر اين بجد كهلا كم زول ماشي على لونا قر الخير هي اللي بجي قرا كم زول ماشي على لونا المرفعين خالد بلا جابة الهلوف خالد بلا رقبة كم زول ماشي على لونا كل مزولة ماشي لولينا الوزير رجلي بقت طبقة القرنق وقف للقجة كل مزولة ماشي لولينا كل مزولة ماشي لولينا طير البخاد ربي بكم خشمة كل مزولة ماشي لولينا الكاتي راسة بقي سلقة كل مزولة ماشي لولينا كل مزولة ماشي لولينا أن أمشال الطرق جابة والأيد راسة بجي كورة أما هو يقول سلام ورقو كم زولا ماشي على لونا الزراف هيل بجي رقبة أسيقاد إلينا من إجابة جو سقر من سبا جانا جو سقر من سبا جانا سيبش الدقة نقاقيرا في آتيا ود مكاتيبا في مال في كسق أسفلطة أزاك الوالي شيراتة بجن تسعة قال دي شيلي يدوه الطيه دي بمشي بداب البيه دي كان جقم فيه تلقى الطلاق فيه قال سبينا الزين مالا تسعة وكي قال انكسو قادي ديولة سنين سقري سنت سبينا الزين مالا تسعة وكي قال انكسو قادي ديولة سنين سقري فوق القنق وقم كتل ولده فوق البيت يقوم خلق مرته شال البيت يقدر هك ألمي باجن كي بمضي قداد دقني قال سبينا الزين مالك تسوي كي قال انك السقادي ديولة سنين سجري سبينا الزين مالك تسوي كي قال انك السقادي ديولة سنين سجري في جفيت قم فنيق الله في باقي تسرع يلو بيا قال سبينا الزين ما لا تسوي كذا لانك السقادي ديلة سنين سجري سبينا الزين ما لا تسوي كذا لانك السقادي ديلة سنين سجري شوف الدقل انفرة تتنى بقراك زي حتى سبينا ناشي فقد السموك طالب على كسبي الدبوك الزين فوق النميل كادي سبينا الزين ما لا تسوي كذا لانك السقادي ديلة سنين سجري أسجد لنا من إجابة قلت لي أدرك أين تكون كهلة توري أدرك أين تكون كهلة أبتبق أشار رقد فوق أسكن قادة على الخرزة أسلق قمة دور فوق مصاريني كل ما لا شبكة لقل منه كل قبك سبقة أما هو يقول سلام ورقة البودة الأرشة الدوسة في جد

0: Soka Al Kurba Jinde da Gid Sarwa Sabo Fil Bar Bari Le Badun Burmo Ma Fi Zonan Ille Biji Gwalada Ma Fi Zonan Ille Biji Marta Shatta Sibbala Tugunna Dukur Hamra Sumsakina Tugunna Dukur Gadawa ما في شيء الا بلا الله
1: أكيد ما في شيء بلا الله قال إسرائيل لنا عقيف أن جم قل لنا فرقت إيال الأم نوقف موسى شوفير كلم لنا بثلاثة كلمات مهمة ونتمنى الله كمان ما يقبل لنا الكلمة الأخيرة دي الله ينجينا من الجو فنتمنى للجميع عشان تفكر وتسأل رب العالمين بيكون الله يسخر لنا ويسهل لنا وللمزارعين ولكل الناس عشان الله يفتح لهم ويجيب المطر يجيب المطر بيكون الناس قد تشكي مشكلة انت الزراعات فنرجع بعد موسى شفير كلم لنا بالجو ووصف لنا الحيوانات وعرفانا كيف المقد فقال ده سنتجو اها بعد موسى شفير طوالي نرجع نسمع فاصل ممكن يعجب الكل واكيد يعجبكم نقول فوق صباح الخير لكل المستمعين محمد حاو مقرا بنغالي صباح الخير وكل المستمعين القديم يتابعونا يا الميسلة صباح الخير بدون فريس مستمعينا يا البيبكم ما نسيناكم من داخل دير بالي نقول لكم صباح الخير يا البلالة صباح الخير كلكم معنا ممكن نقولوا ملبني بصفة أخواننا من عباشي قديم يتابعون نقول لكم صباح الخير عم جارة سيناك ما نسيناكم أكيد يلا ما تنسوا كان بيجي 8:15 نقول لكم باي باي.

بقول حيا دمية كل المستمعين اللي حاليا معنا نقول لكم أهلا بكم عبر إذاعتكم الإذاعة الوطنية التشادية 94.5. لتاني مرة نقول لكم صباحكم خير. بعد الفاصل نستمع لفاصل الغنائي الثاني و صباح الخير دركتر. نقول لك صباح الخير هناك لكل المستمعين حاليا قاعدين بيتابعونا بالأقص من داخل لك وضوحيها. هناك أسرة الحاجة سنيتي جميعا نقول لكم صباح الخير بدون فريس. هلا أجدوا مع المستمعين بقول خضر عم إيالي أمسكل الأبوانا وي في عين ما بعرفوا بقرب أمانة فيه وفي عين بعرفوا بقرب الأمانة. الأمانة شنو؟ الإيال السلام الأم لازم

أكيد أكيد أكيد. بقول كان خليت قلبي ما معك دايما مع المستمعين. ألا يقيدوا مع المستمعين أها ولا كيف ده الكلام شبه ده بس هون قلتوا تو نقول لك صباح الخير أنت وأسرتك بالأخص هناك لعسرة محمد الكتبي من فرشة وكل التاكسيمان الحاليا قاعدين بلفوا في جمعنا أها يلا باقي لنا خمسة دقيقة نقول لكم باي باي

زي ما بقولوا أي شيء في وقت حلو أكيد. وي أنا أمس ما يقزي عيوم والبقى مباكر كمان سيدة الله. أنينا نقول لكم كل بداية لحن حياة والمبدأ مكمل لكل شيء له عجل. داب وصف العشارة وكنا المحدد لنا كمل أو انتحى قعنا وقعدت معنا خلال 75 دقيقة. سميناكم البلاقات الدعايات والنشرة الصباحية مزميلي أبكر حسن بخاري. برنامج بالقسم العربي الدارج الصباحي خلاص يكمل لكن تلقوا إن شاء الله بعد عشية مع زملة بإذن الله. خلال ساعة قدمنا وقدمكم وهو كمان قدم الألف البيتون ساعة وخمستاشر دقيقة المهندس روجوبير أجيدي. أما محدثكم معاكم والمايك خلال 75 دقيقة من عزاكم الإذاعة الوطنية الجديدة دكتور عن بيرسون جلال حسين يحيى. نخلل المكان نترك المايك للشيف دوبلوم تولوم قيوس وكمان يشيل القيادة ويستمر معكم بكلام صراحة. كان لي أنا كان أمر عفيني وعدكم في حلقة تانية إن شاء الله. نعلكم سعيد إلى اللقاء. باي باي أو تشاو.

0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ، حيث نفتح معكم نافذة جديدة على موضوع يحمى الأسرة والمجتمع.
3: حلقتنا اليوم تسلط الضوء على الدور الذي تؤديه مدارس تحفيظ القرآن الكريم في تعليم النساء والفتيات. ويسعدنا أن نستضيف السيدة أسماء محمد جبريل، مديرة مدرسة أبي ذر الغفاري لتحفيظ القرآن الكريم للنساء والفتيات. السيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: في البداية ممكن تعرف للمستمع مدرستك ومن متى اتأسست، وشنو الفكرة الخلتكم تبدوية في تأسيس المدرسة؟
4: مدرسة أبي ذر الغفاري أسست عام 2009، ولله الحمد والمنة بدأنا بجدية، وهذا فضل من الله.
3: الحمد لله.
4: والكل أراد أن يلتحق بهذه المدرسة وينضم إلى حلقات التحفيظ، فبدأت مشوارها ولله الحمد والمنة. نعم. ب200 طالبة.
3: جميل.
4: وبدأت الدفعة الأولى، لكن لم تجد حيزها من الإعلام، حفظوا 8. بعد كأن انطلقت هذه المدرسة ولله الحمد والمنة، تخرجت 32 حافظة.
3: جميل.
4: ثم 40 حافظة، وما زلنا مستمرين في تحفيظ البنات والأمهات والأطفال.
3: طيب، من خلال النشاطات التي تقومون بها، ما هي أبرز الإنجازات؟
4: أبرز الإنجازات تحفيظ كتاب الله عز وجل،
3: ولله الحمد.
4: وثانيا النساء بذلوا جهدهم بفضل من الله، بنوا مسجدا خاص للنساء في داخل المدرسة
3: هنا في العاصمة الجميلة.
4: نعم، في مدرسة أبي ذر الغفاري.
3: ما شاء الله.
4: وبعد الأنشطة مثلا يعني مظلة للحافظات، 3 مظلات في داخل المدرسة.
3: بدعم خاص أم من جهات أخرى؟
4: من الطالبات نفسهم.
3: جميل.
4: ما في أي دعم يأتينا ولا من الخارج ولا من الداخل، لكن من الطالبات نفسهم.
3: ما شاء الله.
2: تمام. السيدة أسماء، بعد ما عرفنا الأهداف الخلتكو بتقروا القرآن الكريم وبتربوا فوق الأوين والبنات، شنو الإنجازات القدرة حققتها المدرسة من وقت ما أسستوها لحد هسي، وكيف الخريجات القدرتو خرجتهم في الفترة دي هم خدموا شنو للمجتمع؟ هل قدروا ساهموا وخدموا للمجتمع؟
4: نعم.
3: كيف؟
4: يعني بعد ما تخرجوا بدوا يعني يحفظوا البنات، يساعدون يعني مساعدة ما عادية أبدا، ما شاء الله تبارك الرحمن. وبعدين يدعو الناس تعالوا التهقوا بالمدرسة وأحفظوا مدرسة نيندا كذا وكذا، هم ذات يعني بدي آياتهم يعني خلى الناس يلتفتوا حول المدرسة، بارك الله فيهم.
3: يا سلام، بارك الله فيه، ربنا يحقق لكم الطموحات والأهداف. هل السيدة أسماء المدرسة تستقبل جميع النساء والفتيات الراغبات في حفظ كتاب الله؟
4: نعم، تستقبل جميع الفتيات والأمهات والأطفال.
3: نعم.
4: كل من أراد أن يلتحق بهذه المدرسة فالباب مفتوح.
3: وكيف يمكن للراغبات الالتحاق بهذه المدرسة؟
4: بعد الاستفسارات يجي يستفسروا، دايرين يعني ندرسوا معاكم، بس أننا عندنا التسجيل له وقت محدد نفتح ثم نقفل، لكن نقول لهم خلاص حاليا ده مقفل، تنتظرونا في الشهور المقبلة، وقت الشهر خلاص اللي يأتي ونفتح فيه المدرسة نسوي الإعلان في المحاضرات، خلاص التسجيل بدأ، فالناس كلها تقبل إلى المدرسة.
3: ما شاء الله تبارك الله. نسمع كثيرا أو الناس تقول السيدة أسماء هي متشددة في جانب النقاب وجانب الإباءة، فهل يمكن أن توضحي للمستمع حتى يفهم بأن السيدة أسماء هي تريد تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى ولا تريد شيئا آخر من ذلك؟
4: نعم، هذا الكلام يقال كثير، لكن نحن لا نلتفت إليه، إنما الواجب علينا أن نقوم بما أمرنا الله عز وجل.
3: ما شاء الله.
4: الله تبارك وتعالى أمر المرأة أن تتحجب، أما مسألة غطاء الوجه ده يرجع للمرأة لنفسها. أنا في شروطي بكون المرأة تلبس حجاب كامل. النساء لما تقول لهم غطي وجهكم الواحد يفر على طول.
3: يا سلام.
4: يعني غطى الوجه يعني مسألة خلافية بين العلماء.
3: صحيح.
4: حبيت عشان نتطرق عليه.
3: صحيح.
4: الغطت فجزاها الله خير، الما غطت كل إن شاء الله في المستقبل تغطي وجهها، لكن الشرط الوحيد الحجاب كامل.
3: صحيح. كما قلتي، الظاهرية لهم كلام والحنابلة لهم كلام والشافعية لهم كلام. على هذا الأساس كما قلتي. نسأل الله سبحانه وتعالى كون النساء يمتثلن بهذا الشيء الجميل والطيب. المرأة متى ما غطت وجهها هي تكون يعني في أروع أو طبقت شرع الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هذا شيء جميل جدا.
2: طيب أستاذة أسماء محمد جبريم، في جانب حنا تحفيز القرآن الكريم، شنو البرامج والأنشطة اللي بتقدمها المدرسة مثل التجويد والفقه والسيرة النبوية وغيرها من العلوم الشرعية؟
4: نعم، في علوم أخرى، كتاب التوحيد لابد المرأة أن توحد الله عز وجل، لأن القرآن لوحده ما يكفي إلا ماء التوحيد، وعندنا كتاب الطهارة وهو عمدة الأحكام، وعندنا السيرة النبوية، وعندنا المحاضرات والوصايا والإرشادات. فالمرأة من خلال الوصايا والإرشادات والمحاضرات يعني تقدر يعني تصل إلى أعلى قمة في حفظ كتاب الله عز وجل، لأن القرآن يحتاج إلى المرأة أن تحرك إيمانها من الداخل حتى يساعدها الله عز وجل في حفظ القرآن الكريم.
3: هل كل هذه الجهود أو الإبء الثقيل تقوم بها السيدة أسماء لوحدها، أم هناك من يساعدك في هذا المجال؟
4: في داخل المدرسة في مؤلمات واقفين معي، وقفة لا توصف أبدا، جزاهم الله خيرا.
3: ما شاء الله تبارك الله.
4: ومن الخارج الوالد جزاه الله خيرا واقف معي، أسأل الله أن يبارك في عمره.
3: آمين رب العالمين.
4: هناك أبو العيال الزوج مساعدني أيضا، جزاه الله خيرا وبارك الله في أعمارهم.
3: الله أكبر، الوالد والزوج، هذه صراحة يعني شيء صفة جميلة جدا لا تنطبق في أي مرأة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك في أداء هذه الرسالة النبيلة، خاصة تحفيظ كتاب الله سبحانه وتعالى. السيدة أسماء، أنت بكل صراحة لديك الثمرة من الخريجات، وخاصة الطالبة خديجة جمال عبد الله وحواء حسن عمر التي تبلغ من العمر 12 سنة وحفظوا القرآن الكريم، فأنت كطالبات ممكن تقدر تدون نموذج من القراءة، خاصة التلميذة حواء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: جزاك الله خير وكثر الله من أمثالك. سؤال آخر، الطالبة من النماذج الطيبة أيضا الطالبة خديجة جمال عبد الله تعتبر من إحدى الطالبات التي تفوقت أو التي حفظت كتاب الله سبحانه وتعالى كريم القرآن الكريم كاملا، وقدمت كلمة في مناسبة التخرج. خديجة، هل يمكن أن تحدثينا عن شيء عن هذه المدرسة الجميلة؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: هذه المدرسة تعتبر بمثابة الأم لنا.
0: الله أكبر.
1: حفزتنا وأرشدتنا وعلمتنا وأنتنا الدافع عشان نحفظ القرآن الكريم، وجعلت القرآن في منصب عينينا.
0: الله أكبر.
1: الحمد لله، لكن وراء كل هذا الجهد امرأة عظيمة.
0: الله.
1: الحمد لله، أدت دورها كأنها صحابية في عصرنا.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: وبفضل معلمات كريمات، وأن إحنا مهما حاولنا إنه نكفيهم أجرهم ما هنقدر.
0: الله.
1: لأنه دول الناس هم ما شجعونا وشالوا بيدينا ودونا لأن نحفظ كلام الله سبحانه وتعالى، فما نقدر نكافيهم مهما سوينا ومهما اجتهدنا وكيف ما هنقدر نكفيهم أجرهم، بس أسأل الله يوفقنا حتى ندعو لهم.
0: الله.
1: ورحلة الحفظ كانت رحلة شيقة ورحلة مميزة، واجتمعنا فوق أخوان القرآن الكريم سبحان الله، كانوا لنا كأنهم إخوة من أم لن تلدهم لنا سبحان الله. الحمد لله إنه حمل بأيدينا حتى حفظنا القرآن الكريم، أسأل الله يوفقنا حتى ويعيننا حتى إنه نوصل الرسالة وبقدر ما نقدر إن شاء الله.
0: إن شاء الله رب العالمين. أخوات جليلات، يحفظنا القرآن الكريم ونحن كل الأوقات ضيعناها هكذا، وكلماتك صراحة تسلك القلب. سيدة أسماء، نحن لا نقول لك إلا جزاك الله خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى كونه هذا العمل الطيب الجميل يكتب لك في ميزان حسناتك إن شاء الله.
1: آمين.
0: وهذا إن دل فإنما يدل على جهود الوالد الطيب الذي سمعنا عنه الكثير وقدم الكثير صراحة لهذه الأمة، خاصة في مجال الدعوة وفي مجال العمل الإنساني. ونحن أيضا كنا نسمع عنه منذ أن كنا صغارا، وهو صراحة قدم الكثير، وأنت ثمرة من لجهود هذا الوالد، والطالبات التي أمامي أيضا ثمرة من جهودك أنت، فهذا يرجع لله سبحانه وتعالى وللوالد الذي قدم هذا العمل جديد. الكلمات الطيبة التي خرجت من طالباتك أو الثمرة التي قدموها أجزى حتى لساني عن التعبير أمامكم، وأنا أخجل فتيات بهذا الأمر وهم يحفظن القرآن الكريم كاملا. في ختام هذا اللقاء، ما هي الرسالة التي تودين توجيهها إلى أولياء الأمور لتجيئهن من أجل أن ينالوا الالتحاق بهذه المدرسة وحلقات القرآن الكريم؟
2: أقول لأولياء أمور الطالبات، فليتقين الله في بناتهن، فليلتهقوا بحلقات القرآن، لأن القرآن نور في الدنيا ونور في القبر وضياء في الآخرة. أقول لهم فليتقوا الله في بناتهم، إن أرادوا الدنيا فعليهم بالقرآن، وإن أرادوا الآخرة فعليهم بالقرآن، لأن القرآن هو دستورنا وهو الذي يسوقنا إلى الجنان. وبارك الله فيكم.
3: شكرا أستاذة أسماء محمد جبرين على الرسالة القوية، نتمنى تسمع أذان ساقية. وبهذا السؤال الأخير نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نوافي، والتي تحدثنا فيها عن مدرسة أبي زر الغفاري لتحفيز القرآن الكريم للنساء والفتيات، ودورها في تعليم كتاب الله وغرس القيم الإسلامية وإعداد جيل من الفتيات بحمل القرآن الكريم.
0: كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير للسيدة أسماء محمد جبريل، مديرة مدرسة أبي زر الغفاري لتحفيز القرآن الكريم للنساء والفتيات، على تلبيتها الدعوة وعلى ما قدمته من معلومات وإضاءات طيبة.
3: كما نشكر المستمعين على حسن الإصغاء والمتابعة معنا، على أمل أن نلتقي بكم في حلقات قادمة تحمل لكم المزيد من الفائدة والمتعة.
0: وكان في إعداد وتنفيذ هذه الحلقة عبد الرحمن أدم رحمة وحجي حواء حبيب عمر،
3: وسجلها لكم المهندس محمد علي أرباح، وفي الإخراج عبد الله توش.
0: إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، ونتمنى لكم متابعة طيبة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية.
4: برنامج نوافذ.
5: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
4: برنامج نوافذ، نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.

مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة برنامج حوار الساعة، برنامج حوار الساعة اللي تسمعوه مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وأيضا بعض من المحطات الولائية التابعة للأنما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أنما تشاد. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة مؤسسات التعليم العليا الخاصة في تشاد، الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وآلية التقييم. مؤسسات التعليم العليا الخاصة في تشاد، الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وآليات التقييم. زي ما تعرفوا في تشاد، يعني في الكثير من المدن الكبيرة بل المعاهد العامة انت الدولة، هناك في مؤسسات تعليمية خاصة ST وأيضا حتى الانيفرسيتي الخاصة فتحوها عشان تلبي رغباتنا أولياء الأمور عشان يقروا إيالهم في المدارس وأيضا المعاهد والجامعات الخاصة. يعني مؤسسات التعليم الخاصة الفكو في تشاد، هل هي قاعد تقري أديل وقاعد تخرج ناس عندهم كفاءة، عندهم معلومات جيدة، وهل يعتبر يخصد لهم أو بديم الإذن أشي يفتحوا المؤسسات التعليمية العليا الخاصة وأيضا الاعتراف بالشهادات؟ هل شهادات انت الـ ST والإنيفرسيتي البريفي دي مؤترفين بها رسميا عشان الإنسان الكمل يقدر يخدم بها طوالي مباشرة، وكيف يقدروا يقيموا يإيفاليه الناس القاعدين بتخرجوا من الجامعات والمعاهد الخاصة؟ ده موضوعنا في برنامج حوار الساعة لمدة هنا ساعة كاملة مع ضيوفنا في داخل الاستديو، كل من الدكتور مالا هجار ده نائب رئيس جامعة هيك تشاد، نائب رئيس جامعة هيك تشاد والمكلف بالقسم العربي في جامعة هيك تشاد في نفس الوقت، وأيضا معانا الدكتور إسماعيل محمد طاهر ده نائب مدير المكلف بالشؤون الأكاديمية بمعهد المعرفة، وأيضا معانا الدكتور علي يحيى قجة نائب مدير معهد كافاس. السلام عليكم ورحمة الله. إذن في مدة هنا ساعة كاملة في موضوعنا زي ما ذكرنا مؤسسات التعليم العليا الخاصة في تشاد، الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وآليات التقييم. وأيضا فيما بعد ما ضيوفنا نقدم لهم الأسئلة ويجيبوا أنتوا المستمعين القاعدين تسمعوا البرنامج، أيضا بإمكانكم تقدموا أسئلة لضيوفنا في داخل الاستديو ويجيبوا على أسئلتكم عبر رقم الهاتف 61 53 53 20 61 53 53 20، 61 53 20 أو 94 94 09 53 94 94

0: 953 0953. طبعا أول سؤال نوجهه لدكتور مالا هجار نائب رئيس جامعة هيكشات. السلام عليكم دكتور.
1: مرحبا عليكم السلام.
0: دكتور قدم لنا جامعة هيكشات تأسيسها والأقسام اللي فيها، متى أسست وكيف؟
1: شكرا جزيلا لك ولمتابعي برنامجك، تحية لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله. جامعة هيكشات تم تأسيسها في العام 2003 وكانت كمعهد عالي، لم تكن جامعة في حينها، فمن ثم انتقلت إلى جامعة في العام 2016، أصبحت جامعة بمرسوم من بقرار من وزارة التعليم العالي، توجت بعد الجهود التي قامت بها الجامعة في الفترات السابقة من العام 2003 وحتى العام 2016، وبناء على ذلك أصبحت جامعة. والآن بفضل الله تعالى جامعة هيكشات انتقلت في مراحل متعددة من معهد إلى جامعة، ثم في أيضا في العام 2020 أيضا من المعلومات المهمة أن جامعة هيكشات حازت على عضوية منظمة الكاميس، وتم تسجيل 8 تخصصات تقريبا معتمدة من منظمة الكاميس. ومنظمة الكاميس هي المنظمة التي تتبع لها تشات في التعليم العالي حاليا. فالتخصصات الموجودة بالجامعة هي تخصصات نظرية وتطبيقية، كليات العلوم التجارية، الاقتصاد، الإدارة، المحاسبة، البنوك، التمويل، إدارة الجمارك والنقل، إدارة الشركات، أيضا كليات القانون والحقوق والعلوم السياسية بشقيها، كل أنواع القانون، القانون العام، القانون الخاص، وأيضا العلاقات الدولية والعلوم السياسية، وأيضا كليات علم الاجتماع أيضا موجود بالجامعة. أضف إلى ذلك الكليات العلمية، كلية علوم الصحة البشرية التي تم إنشائها منذ العام 2018 وبها قسم الصيدلة وقسم المختبرات الطبية وقسم التمريض. أضف إلى ذلك كلية العلوم والتكنولوجيا التي فيها كل أقسام الحاسوب مثل هندسة البرمجيات وأمن الشبكات و الاي تي او نظم المعلومات وغيرها. اضف الى هذه التخصصات معظمها موجود في مرحله الماستر.
0: نعم، شكرا دكتور حجار مالا على هذه المعلومات اللي قدمتها والتي تتعلق بجامعة هيكشات تأسيسها والتخصصات التي تضمها. ننتقل إلى الدكتور إسماعيل محمد طاهر نائب المدير المكلف بالشؤون الأكاديمية بمعهد المعرفة، عرفنا عن معهد المعرفة.
2: شكرا جزيلا لك أخي عبد الصادق. طبعا معهد المعرفة هو واحد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة بكات، أسس في سنة 2021 بقانون رقم 082 صادر من وزارة التعليم العالي، وأيضا دعم هذا التصريح بتصريح آخر من وزارة الصحة في 2023 تقريبا، فهذا كان قانون أيضا يدعم تأسيس بعض الكليات التابعة للشؤون الصحية، وأيضا يقتضي الأمر القانوني أن يكون هناك بعض التصريحات الصادرة من تلك الوزارة، فبالتالي أخذ نمط تصريحين. طبعا المعهد هو واحد من المعاهد الجديدة الآن في الساحة، ويعمل على مستوى التدريس العالي أو التعليم العالي بتقديم خدمة نظرية وتطبيقية في مجموعة من التخصصات. هذه التخصصات تدرس باللغة العربية وتدرس باللغة الفرنسية، وأيضا هناك داخل هذا المعهد يوجد مركز تدريب مستمر. هذا المركز التدريب المستمر أيضا فيه مجموعة من التخصصات والدورات المنتظمة التي تكون موجودة على مدار العام، وأيضا تعمل بالتنسيق مع الكليات أو الأقسام الموجودة داخل المعهد في مسألة الدعم وتطوير وتقوية قدرات الطلاب. طبعا من أهم الأقسام التي توجد في المعهد قسم العلوم الصحية والطبية، فيه مجموعة من التخصصات. عندنا التخصصات في المختبرات الطبية، وأيضا تخصص علوم التمريض والنساء والتوليد، بالإضافة إلى أن هناك قسم العلوم الاقتصادية والإدارية، وأيضا هذا القسم فيه مجموعة من التخصصات. هذه التخصصات متمثلة في إدارة وتنظيم الشركات، الإدارة والاقتصاد، المحاسبة المالية وغيرها من التخصصات مثل البنوك والتأمين، بالإضافة إلى الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات، أيضا مقسم إلى مجموعة من الأقسام في الصحافة الرقمية، وأيضا عندنا الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى العلاقات العامة والإعلان. بالإضافة إلى ذلك يوجد قسم هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويقدم درجة الليسانس في الشبكات، وأيضا في تخصص البرمجة. إضافة إلى ذلك لدينا أيضا قسم الآداب واللغات، في ليسانس في الترجمة، وأيضا يخرج طلاب متخصصين في ترجمة من اللغات العربية، في مخصصة فرنسي عربي إنجليزي عربي أو بالعكس. فبالتالي هذه هي التخصصات الموجودة في هذا المعهد.
0: نعم، شكرا دكتور محمد طاهر على هذه المعلومات المتعلقة بمعهد المعرفة. دكتور علي يحيى قجة، نائب مدير معهد كافاس، عرفنا عن هذا المعهد.
3: طيب، تحية لك وتحية لكل المتابعين المتابعوننا في كل مكان. معهد كافاس للعلوم والدراسات الاقتصادية والاجتماعية هو واحد من المؤسسات التي تتبع لمؤسسة التعليم العالي، نال التصريح الرسمي من وزارة التعليم العالي بالقرار 256، وهو معهد يهتم بالتكوين والتأهيل والتدريب وتقديم خدمات للمجتمع فيما يتعلق بالتثقيف والوعي والاهتمام بالقضايا الوطنية. المعهد فيه عدد من الأقسام، وهو قد يكون ينفرد عن بقية المعاهد الأخرى التي تدرس باللغة العربية ببعض التخصصات. يعني الحاجة الذي هو المعهد ينفرد بها قسم إدارة الكوارث واللاجئين. هذا القسم قد لا يكون موجود في أغلب المعاهد الموجودة داخل جمينة، والمعاهد الخاصة الآن الوزارة تطلع تقريبا عددها أكثر من كم، 40 معهد خاص في مدينة جمينة إضافة إلى المعاهد الأخرى الموجودة في الولايات. فهذا القسم ما موجود في المعاهد حتى بالعربي أو كان باللغة الفرنسية. ثم المعهد عنده قسم آخر يسمى قسم إدارة المستشفيات، هذا أيضا غير موجود. إذن المعهد يتميز بهذين القسمين، إدارة الكوارث واللاجئين، ومن ثم قسم إدارة المستشفيات. بقي أنه يشترك مع بقية المعاهد الأخرى والجامعات الخاصة داخل مدينة جمينة قسم إدارة الموارد البشرية، قسم الاقتصاد، قسم المحاسبة، إدارة الشركات، وهذه الأقسام هي متاحة وموجودة في أغلب المعاهد الأخرى الموجودة داخل العاصمة.
0: نعم، شكرا جزيلا. مستمعينا الأعزاء، أنتم الآن تتابعون برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم، نحن نتحدث عن مؤسسات التعليم العليا الخاصة في تشاد، الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وآلية التقييم. يعني المؤسسات انت التعليم العليا القادة في تشاد، الانستيتي القادين البريفي القادين انشؤهم، شنو القادين بقدموه في المجتمع، وهل شهاداتهم ده الدولة معترفة بها عشان الناس اللي كنكملوا طوالي هم نقولوا زيهم وزي الناس اللي اتخرجوا في المؤسسات العامة. ده الموضوع الانينا قادين نتكلموا فوقه في برنامج حوار الساعة. وضيوفنا في داخل الاستديو كل من الدكتور هجار مالا، نائب رئيس جامعة هيك تشاد، وأيضا الدكتور علي يحيى قجة، نائب مدير معهد كافاس، والدكتور إسماعيل محمد طاهر، نائب المدير المكلف بشؤون الأكاديمية بمعهد المعرفة. انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا، إذا كان عندكم أي أسئلة تتعلق بالإنستيتي والإنيفرسيتي البريفيل قاعدين في شات، تقدروا تسألوا وتوجهوا أسئلتكم لضيوفنا في داخل الاستديو عبر نمرة التليفون 61-53-50-20 أو 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53. طبعا الدكتور هجار مالا على حسب المعلومات اللي ذكرت في جامعة هيكشات من تأسيسها في 2003 وقاعد تقدم خدمات ولديها أقسام كثيرة وكذا. كيف أنتوا تقدروا تضمنوا الجودة عشان الناس اللي يتخرجوا يكونوا عندهم يعني عندهم إمكانيات وعندهم مستوى ويقدروا يدخلوا في سوق العمل ويشتغلوا بكل، لأن أكثر الناس يعني حتى الآن في مفهوم الناس المؤسسات انت التعليم الخاصة دي يعني مهما كانت يعني مستوى ما يكون زي المؤسسات التعليمية العليا العامة.
1: سؤال مهم وقد يتساءل الكثيرون يعني في مثل هذه الأشياء عن الجامعات الخاصة ومدى اعتماد شهاداتها وكذا، لكن نحن نقول أن الجامعات الخاصة والتعليم الخاص هو في العالم كله يعتبر يعني التعليم الأفضل، ويكفي أن أفضل جامعة في العالم جامعة هارفارد هي جامعة خاصة. فأما عن المعايير الخاصة بنا في جامعة هيكشات حتى نضمن جودة خريجي ومخرجات قادرة على أن تقدم ما نسميه نحن بإحداث التنمية المستدامة وإحداث التطوير ويساعد في بناء وطنهم ومجتمعاتهم ويعود هذا التعليم بالنفع الخاص لهم ولأسرهم، فنحن نعتمد معايير. هذه المعايير أصلا تنتج من ماهية العملية التعليمية نفسها. إذن أهم شيء نحن عندنا في ضمان الجودة هو إعداد بيئة تعليمية مناسبة. نحن نهتم جدا بالبيئة التعليمية، نهتم جدا بقاعات الدراسة، نهتم جدا بالمكتبات، نهتم جدا بالإضاءة، بالتهوية، بتوفر كل ما يساعد الطالب، توفر الإنترنت. هذا من ناحية. الناحية الثانية هو الشخص الذي يقدم المعرفة لهؤلاء الطلاب اللي هو عضو هيئة التدريس أو الأستاذ أو المحاضر كما يطلق عليه في أدبيات التعليم العالي. أيضا لدينا معايير في اختيار الأستاذ، فهذه المعايير تنبني على معايير مؤهلات أكاديمية، مؤهلات أخلاقية، مهارات يمتلكها وقدرته على توصيل المعلومة بالشكل الصحيح وقدرته على المواكبة وقدرته على تطوير ذاته. فهذه معايير موجودة عندنا. أضف إلى ذلك وضع الهيكل التنظيمي أو الإداري للجامعة نفسها، يعني يتم تصميم الهيكل التنظيمي من أجل أن ينفذ هذه الأشياء بدقة.
0: شكرا. نشيل المستمع، مستمع عبد الكريم إبراهيم من أبشة، يتفضل. عبد الكريم إبراهيم،
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
4: نعم نشكر ونشكر بيوفك.
0: نعم.
4: بالنسبة للمعاهد والجامعات الخاصة هي أصلا تكون الإنسان أفضل من الجامعات العامة، لأن تجريبيا كده أنا كان قابل النادم التخرج من الجامعة الخاصة ده معناته أنت أخلاق وبعاملك معاملة حسنة، لكن الجامعات العامة هي كأن تعلم فترة أنت إريع أفانتو أنا يشوفوا مصلحتهم الخاصة أو مصلحة الإدارة. ما في ذل درس من الجامعات العامة وبيشوف مصلحة الوطن أو المواطن، يعني ما أنا تألم
0: أنينا درسنا في عامة وقاعدين نشوف مصلحة المواطن.
4: أيوة خلاص أنا
0: أيوة يتفضل.
4: في بعض الناس أدرسوا اللغة العربية لأن المادة الدينية دي تخلون برجع، لكن أنا أصلا مسيت المستشفى لقين الناس تخرجوا من الجامعات العامة، مرة جات في دور دو يقول لها يا أخي كان أجباك أرجع ما أجباك أمشي، ومستشفى عام الدكتور بيقول كلام مثل
0: نعم،
4: لأن كأن عسكر بس من المعسكر جابهم الياتل هم بيشوفوا، يعني مع أن هم شالوا سيستم بوليتيك ديمستراسيون كوليزي. ده الجامعات الخاصة، الجامعات العامة. أما الجامعات الخاصة سلوكهم طيبة، كان كفائتهم دي ما نعرفها، لكم سلوكهم طيب من الجماعات العامة. دم مشاهد بالعين.
0: نعم.
4: تجريبيا. وأنا نطلب من الجماعات الخاصة لماذا لم يأسسوا كليات الزراعة والبيترة بأشياء مهمة في دولتنا هنيشان. لأن أصلاكم ما هذا البقرد هنا ما محتاج له. لكن الزراعة والبيترة دم مهمة لنا دايرين نخير زراعتنا وبيترنا دايرين نتطوره. ما لما يخص يجي في
0: المجلة.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. شكرا عبد الكريم إبراهيم من أبشي. مستمعين الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في مؤسسات التعليم العليا الخاصة في تشاد، الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وآليات التقييم. ضيوفنا في داخل الاستديو الدكتور مالا هجار نائب رئيس جامعة هيك تشاد، وأيضا الدكتور علي يحيى قجة نائب مدير معهد كافاس، والدكتور إسماعيل محمد طاهر نائب المدير المكلف بشؤون الأكاديمية بمعهد المعرفة. أنتم المستمعين القادين تسمعون أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة تتعلق بالإنستيتي والإنيفرسيتي بريفي القاعدين في تشاد تنادونا في نمرة التلفون 61-53-53-20 61-53-53-20 61-53-20 أو 94-94-09-53 94-94-09-53 معنا المستمع يوسف عزلو، اتفضل.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
5: خير طيبين الله عليك.
0: بخير تفضل.
5: عندي ملاحظة وأسئلتين وغيرها ثلاثة.
0: نعم.
5: الملاحظة يعني أنا بكل شيء بشكر الضيوف وال والإميسيون يعني البرنامج.
0: نعم.
5: بس أنا في الملاحظة دي يعني ما شاء الله المعاهد دي ما قصرت، المعاهد الخاصة دي ما قصرت. بناية التعليم دي ما قصرت. وأجيب بصوتها.
0: نعم.
5: أما مع الأسف عند في معاهد واحدة عندها يعني زيادة من 30 أقسام وقيل 40 أقسام، وكان جيت في السعيدة في الأرض الواقع ده ما في زيادة من 10 لسن وفي اللي في البلايستيشن دي عياد يعني بيكلموا لنا زيادة من 30 أقسام وقيل زيادة من 30 أقسام. أنا نزور خلي أي معهد يكون صادق في الدعاية اللي يقدمها ده شهر واحد النجاح، نسبة النجاح في نهاية السنة في نهاية العام الأكاديمي أنا يعني اتفاجأ مرة جلست كثيرا الإخوان الدرس في المعاهد الخاصة والمدرسين عن المعاهد الخاصة فنسبة النجاح هناك يعني عجيب مرة تقريبا 95% وفي معاهد واحدة 100% الما نجح ده معناته ما كفى قروشه ما دفع قروشه السنوية بس ما يبغى هذا الشيء إذا دخل في الجايد أكيد مؤكد ونعرف الأسماء أنا ما هيدك نعرفها ما ده نذكر في الإذاعة عشان يتلى الشرف مساكين ما يجابي إذا كان أنت ما نجح هذا معناته قروشة أنا العام الأكاديمي ده ما كفيته ما كملته ده ما في شيء خلاك ما نجح وإلا كمان 100% طيب أنا السؤال قلته وجاني سؤال نفسي الناس دول ده البنجح 100% دول ده هل عم باكر بيجيب نتيجة كويسة في سوق العمل؟ ده السؤال الواحد. السؤال الثاني ما شاء الله هم ما قصروا من ناحية الأقسام كل الأقسام دي قاعدة في المعاهد ما خصصوا أقسام خاصة للأشخاص المؤهلين مثلا الأقسام تربط الأشخاص المؤهلين بالمجتمع دي ما خصصوها في معاهدهم ما دام انتم عارفين الأشخاص المؤهلين ما يدوا باستطاعوا يفكوا فوق المعاهد ثم انهم يستفكوا معاهد دول ده ما ليش هذا ما فكروا فوقه؟
0: كويس.
5: السؤال الثالث والأخير وربما نكون نجي في دور ثاني إذا كان سمحت لي. السؤال الثالث بذكر أنا بشكر كل المعاهد وبالذات حيك تشاد وما شابه ذلك أنتم فرص للأشخاص المعاهدين يدرسوا معهم ما شاء الله الله يقبل أجرهم إن شاء الله وحط الميزان حسناتهم. أما سؤال الأماكن عن الدراسة مثلا للأشخاص المعاهدين قد تلعب دور مرات في المعاهد الخاصة المعاهد العمل دي ما خلاها لكن المعاهد الخاصة هل خطوا خطة كي بكون قدام مثلا كان يبنوا اسمه شنو فصول أو قاعدة هل شابوا استعدادات كي بكون الأشخاص المعاهدين مثلا البلزوم لازمين بيكون زولة يقدروا نفسه بسهولة ويدرس ما قال زي وزي الآخرين. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. شكرا يوسف عزلو على الأسئلة اللي قدمتها. إن شاء الله ضيوفنا في داخل الاستديو يجوبوا. السؤال الأول المستمع عبد الكريم إبراهيم من أبشي قال ما تفتو أقسام هن الزراعة وهن البيطرة ممكن أساسا ما لا ترد على هذا السؤال ونمشي الأسئلة بقية الأسئلة نديرها بقية الزمن.
1: نعم أوكي سنرد لكن أنا كنت أفضل يعني أننا نستمر في الحوار قليلا ربما الأسئلة التي يسألها المستمعين نحن نجيب عنها من خلال الحوار.
0: نعم.
1: فحتى الآن يعني نحن لم نتكلم كثيرا فبالتالي ما في معنى أننا نجيب عن أسئلتهم. بالنسبة لكليات البيطرة أو الزراعة الجامعات الخاصة هي تتعامل بمسألة العرض والطلب يعني لأنها جامعات تمول من ما يدفعه الطلاب نحن ما لا نمول من الدولة ما عندنا ميزانيات من الدولة فبالتالي نحن نفتح الأقسام بناء على الطلب فهذه التخصصات السبب الوحيد أنها ليست فيها رغبة في القطاع الخاص يعني الآن لو فتحنا زراعة فتحنا بيطرة فتحنا تربية هذه هي الحمد لله الجامعات الحكومية وفرتها ومجانا وبالتالي أيضا نحن نربط دائما في التعليم الخاص نربط التعليم بسوق العمل إنه الشخص حينما يتخرج ونحن نتحدث عن سوق العمل بشكل عام يعني ما بالضرورة أن يعمل كل الناس فيه.
0: نعم. شكرا.
1: في الحكومة.
0: شكرا جزيلا نشيل مستمعين بعد ذلك ننتقل للزميلين إن شاء الله. معنا المستمع يوسف محمد.
6: نعم.
0: أيوة تفضل.
6: سؤالي بالنسبة للإنسان المتعلم والإنسان الجاهل لا يستوون وعندنا الطلاب هنا الجامعة مجمعنا ولا الطلاب هنا أي طالب عندنا في مجمعنا إذا تركبوا في التوبيس يعملوا أشياء كالأطفال يعيروا ده ويطبغ ده ويضرب ده هذا طالب علم مهما أن يكون الإنسان في الشارع ما يستوون فلماذا الكلية تحذر هذه الطلاب من هذه الأعمال الشرب هذا الحكومة والطالب والرايح والجاي كلهم يعمل أشياء بغن وبيعمل هذا لازم يكون الطالب عنده أدب ما يعمل نفسه مثل شافع في الشارع يعمل أشياء ويعملون هذا والإنسان الغريب لو شاف يقول هذا الطلاب علم ولكنهم أشياء مثل أيال الترامبول فهذا الشيء عندي غيرة عليه ومن أجل ذلك
0: بهذه نعم شكرا يوسف محمد على مداخلتك طبعا الدكتور إسماعيل محمد طاهر في مستمع سأل كونه في المؤسسات التعليم الخاصة أحيانا الدعاية تكون زائدة عن اللزوم وأيضا نسبة النجاح أيضا كبيرة جدا تلقى مثلا الناس ينجحوا 100% يعني ده الشيء ده بخلي الناس بيشككوا في مصداقية هذه المؤسسات
2: طبعا مسألة التعميم أول نحن نرفضها أي شخص محايد ومنصف يرفض مسألة التعميم في أنه هناك بعض السلوكيات التي تؤدي إلى النجاح التام ثانيا الغرض الأساسي من العملية التعليمية والتدريسية هي نجاح الطالب فبالتالي كون هناك كلام يتداول عن انه نسبه النجاح عاليه جدا هذا الكلام اظنه كلام عام وفي الواقع نجد ان المعاهد الخاصه والجامعات الخاصه تسير وفقا للقوانين والنظم واللوائح التي وضعتها معايير التعليم العالي خاصة النظام الـLMD طالما ان الطالب استوفى هذه الاشياء سوف يكون هناك النجاح يعني من المؤكد مسألة إنه النجاح يتجاوز مرتبة 95% هذه ربما تكون واردة ولكن لا تنفي أن هناك حالات تصحيح وحالات تقييم واضحة وصريحة في بعض الجامعات وأنا أدرس في عدة أماكن نجد أن نسبة النجاح أقل من ذلك بكثير وبالتالي المسألة الآن هناك صورة نمطية عند المجتمع في أنه المعاهد الخاصة والجامعات الخاصة فيها هذه الظاهرة وهذا حديث غير صحيح طيب الآن هناك خلط في مسألة لا لا لا لا مع بعض الأشياء التي مثلا تمارس كأمور خارجة عن دائرة النزاهة، وهذه مسألة الآن في أغلب الجامعات والمعاهد الخاصة أصبحت تحارب. فبالتالي نجد الآن في السنوات الأخيرة نجد أن هناك قدر كبير جدا من الطلاب الذين كانوا يظنون أن هذه المعاهد والجامعات الخاصة هي أماكن للمرور، عندما دخلوا اكتشفوا أن قدر كبير من الأخبار والمعلومات التي لديهم غير صحيحة، فبالتالي انسحبوا وظل في هذه الجامعات والمعاهد الخاصة قدر من الطلاب الجادين. طيب المخرجات كما تحدث أحد الإخوة الآن في الاتصالات أنه هناك مسألة السلوك والتعامل الذي يخرج به الطالب من الجامعات الخاصة، وهذه حقيقة الآن عندما نذهب إلى البنوك، نذهب إلى المستشفيات، نذهب إلى العيادات، نذهب إلى الشركات، نذهب إلى القطاع الخاص المدار بصورة مؤسسية في جاد، نجد أن الأغلبية من العاملين في هذه الأماكن هم من خريجي المعاهد والجامعات الخاصة. لماذا؟ لسبب بسيط جدا. أولا نوع التعليم النوعي الذي تحصلوا عليه في هذه المعاهد والجامعات الخاصة أعطاهم قدرات يمارسون في عبرها هذه الوظائف أو هذه المهن بصورة جيدة. ليه؟ لأنه في الجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة هناك مساحة أوسع من التعليم العام، وكلنا الآن في هذه المنصة نعمل في كلا القطاعين نعرفه. فهذه واحدة. الشيء الآخر أن الجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة لديها ميزة أخرى متوفرة عندهم غير متوفرة في أغلب الجامعات العامة أو الحكومية، وهي ميزة التدريب على مستجدات العصر. يعني تجد أن هناك معامل، تجد أن هناك مكتبات مختلفة، تجد أن هناك مختبرات مختلفة. فبالتالي الطلاب في هذه المعاهد الخاصة أغلبهم يستطيعون أن يتعاملوا مع بعض البرامج التي لا توفر لهم منصات المعاهد والجامعات العامة أو الحكومية. فبالتالي هناك فرق كبير. مسألة أنه يكون هناك الشق الثاني من السؤال.
0: نعم. يعني في دعاية زائدة عن اللزوم.
2: طيب الآن مسألة الدعاية زائدة عن اللزوم من الأشياء الموصفة، لا بد أن نتحدث أيضا عن بعض الأشياء الصغيرة التي نعاني منها كمجتمع، وهي أنه أغلب الطلاب وحديثي العهد بشهادة بالعمل بالحياة الجامعية عندهم مشكلة أنهم يعرفون من الأشياء أسماءها فقط. مثلا عندما أنا أتي وأقول أنه عندي كلية أو قسم مخصص للإعلام وتكنولوجيا الاتصالات، هو سوف يصور لنفسه بعض الأشياء الأخرى ويظن أن تكنولوجيا الاتصالات هذه هي عالم آخر مغاير لعالم الإعلام، بينما الحقيقة أنه هذا هو إعلام مواكب لمسألة التكنولوجيا أو تسخير التكنولوجيا في المسألة الإعلامية. فبالتالي عندما يأتي الطلاب ويسجلوا يسألونك عن أشياء ربما تكون غير موجودة، فبالتالي درايتهم بالتخصصات هذه مشكلة. صحيح أحيانا تجد بعض المؤسسات يكون لديها مثلا في قائمة المعاهد الأقسام التي مصرح لهم بفتحها بعض الأقسام التي لم تعد منفذة أو بادئة في العمل، فبالتالي هذا أيضا يعمل بعض التشويش.
0: شكرا دكتور محمد طاهر على هذه المعلومات اللي قدمتها وعلى إجابتك للأسئلة. مستمعينا الأعزاء أنتم الآن تتابعون برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب وأونما تشاد. موضوع اليوم في برنامج حوار الساعة مؤسسات التعليم العليا الخاصة في تشاد، الجودة، الاعتماد، الاعتراف بالشهادات وآلية التقييم. يعني كثير حاليا في تشاد إذا كان شفنا في جامعات عامة موجودة، لكن الجامعات الخاصة والمعاهد أيضا البريفي ظهرت وقاعد تأدي واجبها. هل هي قاعد تقري زي ما الناس قاعدين بقروا في الانفرسيتي البيبليك الآخرين ولا الانستيتي البيبليك، البريفي كله قاعدين بقروا أديل ولا ما بقروا أديل؟ وهل شهاداته بالقايد يعني بقروا وبمرقوا بعده كله نفس الشهادات عن النارم البقري في الانفرسيتي ولا الانستيتي البيبليك سوا؟ وأيضا هل الطلاب القاعدين بيتخرجوا وبكملوا هناك ده كله هم ذاتك نيفو حقهم مستوى حقهم مع الطلاب البقروا هناك في المؤسسات العامة الببليك كله سوا وبوظفهم أيضا في نفس الشيء؟ عشان ده اليوم معانا في داخل الاستديو في برنامج برنامج حوار الساعة، كل من الدكتور مالا هجار نائب رئيس جامعة هيبتشات، والدكتور علي يحيى قجة نائب مدير معهد كافاس، وأيضا الدكتور إسماعيل محمد طاهر مسؤول خلية ضمان الجودة بالمعهد العالي لإعداد المعلمين. أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا، إذا كان عندكم أي أسئلة تخص الانيفرسيتي بيبليك ولا الانسيتي الانيفرسيتي بريفي ولا الانسيتي بريفي، تقدروا تنادونا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20، 61 53 53 20، أو 94 94 09 54 94 94 09 53. 94 94 09 53. نتجه إلى نائب رئيس معهد كافاز الدكتور علي يحيى قجة. على حسب ما تابعتم، هل لمعهد كافاز شراكات مع الجامعات الأخرى، علما بأن التخصصات التي ذكرتموها كثيرة وكبيرة أيضا، هل لديكم مثلا علاقات مع الجامعات الأخرى حتى تتعاونون في مجال تقديم هذه الدروس وأيضا استيفاء بعهودكم فيما يتعلق بالتخصصات المختلفة للمعهد؟
3: كويس سعادة الدكتور، شوف أن مؤسسة التعليم العالي هي واحدة من الروافد التي تغذي التعليم العام في أي بلد من البلدان.
0: نعم.
3: في ثغرات معينة ممكن القطاع العام لا يهتم بها أو يراها أنها سنوية، يجي القطاع الخاص ويسد تلك الثغرة. فمعهد كافاس باعتباره معهد حديث، لأنه لم يمضي من عمره الآن إلا أكثر من 6 سنوات، عنده شراكات وعلاقات مع بعض المعاهد الموجودة داخل الجمين هنا. في في في هذا الإطار استطاع أن يشتغل في هذا المجال شغل كبير جدا جدا. بعض الأقسام الموجودة لما جينا في مسألة الشهادات والاعتماد من الهيئة الوطنية للامتحانات الأونكس، وجدنا أن الأقسام دي غير موجودة هناك.
0: نعم.
3: وفي شهادة على مستوى الوطن تسمى بيتس، بيتس ناسيونال، بعض الأقسام دي ما موجودة، فلذلك فعلنا مسألة الاشتراكات مع بعض المعاهد الأخرى، واستطعنا أن نحصل على الشهادات من بالتعاون مع تلك المعاهد. فلذلك أن علاقاتنا وزمالاتنا مع بقية المعاهد كانت علاقة سمحة وجميلة جدا جدا.
0: نعم، شكرا دكتور علي يحيى قجة. ننتقل إلى دكتور مالا هجار نائب رئيس جامعة هيبتشات. طبعا دكتور، الوزارة في الأيامات الفاتت اتخذت قرار كونه حتى الناس الطلبة الكملوا من الجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة في تشاد لابد يخضعون إلى امتحان موحد لكي يتأكدوا من مدى أيضا إمكانياتهم ومستوى حتى تجاز شهاداتهم. ما رأيكم في هذا؟
1: وزارة التعليم العالي هي مسؤولة من التعليم العالي الخاص، لأن التعليم العالي الخاص هو أيضا ضمن اختصاصات وزارة التعليم العالي، لأن هناك إدارة داخل وزارة التعليم العالي اسمها إدارة التعليم العالي الخاص. ووزارة التعليم العالي هذا ليس شيئا جديدا، هي أيضا أصلا تتابع هذه الجامعات الخاصة خطوة بخطوة، تتأكد من سلامة العمل، تتأكد من احترامنا للوائح للقوانين، أننا نعمل لأن كل القوانين، يعني أنا أريد أن أؤكد لك أن كل القوانين التي نعمل بها هي قوانين وزارة التعليم العالي. فبالتالي الوزارة عبر إداراتها المختلفة يجب أن تتأكد. فهم قاموا، كان شيء موجود في بعض التخصصات، ودائما يكون في بعض التخصصات، بعض التخصصات التي يرونها أنها مهمة يضعون لها امتحان، وكان في الماضي امتحان البيتس ناسيونال يتم في السنة الثانية، وبناء عليه الطالب ينتقل للسنة الثالثة. والآن أيضا هي عبارة عن فكرة، في فكرة، لأننا نحاول أن الوزارة تحاول أن تعمم هذه المسألة إلى ليسانس، وأعتقد أن هذا الأمر إذا تم الأمر ليس بالسيء، وإنما بالعكس هو يذهب في الاتجاه الصحيح، لأن تعطي مصداقية أفضل، تعطي مصداقية أكثر، وأيضا يمكن أن تكون بشكل أفضل. هي أنا أقول أن هذه العملية هي عبارة عن عملية تدقيق، عبارة عن عملية زيادة في الجودة أو في المتابعة ليس إلا. فنحن أعتقد أن هذه الخطوة تمشي في صالح الجميع.
0: نشل المستمع بعد نرجع المستمع باشر إبراهيم باشر، اتفضل.
7: نعم، أول أشكر الإذاعة أنما.
0: من وين باشر؟
7: من مدينة بتكين الطالب.
0: من بتكين، اتفضل.
7: نعم، أول أشكر الإذاعة.
0: نعم.
7: ثانيا أشكر الدكاترة الضيوف.
0: نعم.
7: الذين درسونا في الجامعات، وأشكركم أنتم أيضا. وما ننسى الجامعات اللي درسنا فيها.
0: نعم.
1: وين درست؟ نعم،
7: درست في جامعة الملك فيصل.
1: نعم، ما شاء الله.
7: في جامعة الملك فيصل.
0: نعم.
7: وفي بس في نقطة معينة.
0: أيوة.
7: في بعض الجامعات العامة والجامعات الخاصة، مثلاً الجامعات العامة مثلاً بقولوا جامعة جمينة يعني، أو جامعة خاصة جامعة أهل كات. نعم.
0: أيوة.
7: نعم، في بعض الطلاب أو بعض الدكاترة أو بعض المحاضرين أو الأساتذة يقولون أن الجامعات العامة والجامعات الخاصة، الجامعات العامة وأنا تخرج طلاب يعني غير مميزين، وخاصة الطلاب الذين يدرسون باللغة الفرنسية.
0: شكرا. أيوة نعم باشر.
7: نعم، في من ناحية النقطة دي يعني أردت أن أقول للطلاب الذين يدرسون في المدارس العامة والخاصة بيكونوا يعني في بقعة واحدة، يعني ما يكون مثل تفرقة، يعني يقولوا إيش درست في الجامعة العامة ودي الجامعة الخاصة، وهذا اللي درست الجامعة العامة اللي بيشوفوها مثل ما
0: تعرفين. نعم، شكرا جزيلا باشر إبراهيم باشر من بتكين على مشاركتك معنا. ننتقل للمستمع يوسف عزلو، اتفضل يوسف.
8: السلام عليكم ثاني مرة.
0: نعم،
8: أنا برجع للأستاذ الدكتور المحترم سيد محمد طاهر.
0: نعم،
8: أنا بدي أقول لك خليك واضح، خليك أبو كنت بالاستلام، خليك كلير في المستمعين عشان نفهم منك زي واي.
0: أصلا
8: هو بيكلم في النوع، بيقول النوع ده ما شاء الله في المدارس المعاهد الخاصة، لا النوع ده ما شاء الله من العدد. لكن أنا نذكر شغلين. في المعاهد الخاصة الأغلبية هم محتاجين للعدد، ما محتاجين للنوع. أنا كلام اللي قاله هو اللي ممكن أنكون من عام 2025 وجاي. لما كان قبال ترى الأغلبية ده العدد ما النوع. النوع ده كان قال أصلا في المؤسسات الخاصة مثلا زي درب أمثال في البنوك طبعا. البنوك كمان واحد لأنه كل لقى قاعد يفكر دي بس البنوك كان ده بس كلام وأنت قاعد تهجير الناس شغالين في البنوك ترى أغلبية ما بيحترموا الناس أنا قاعد أهجير البنوك ما ساكت وكان هم دول مرقوا مثلا من المعاهد الخاصة ده ما معناته كان هم كونوا الجيل ما بيحترموا الناس كان ده مثلا في البنوك.
0: شكرا يوسف عزلو على ذكرتنا سؤالك واحد كان جبال قدام خلي ندي دكتور مالا. هل عندكم في جامعة هيكشات الحالية عندها تقريبا 23 سنة في طلبة ذو احتياجات خاصة مثلا عندي كابي ولا كده قاعدين بقروا؟ هل انتم راعيتوا مثلا ظروفهم فيما يتعلق بالفصول اللي هم بدرسوا فيها؟
1: طيب الحمد لله. أولا نحن نشكر الله كثيرا أن جات من البلدان اللي ما فيها إعاقة كثيرة، ما في إعاقات كثيرة. أولا جامعة هيك جات نحن نقدم منح لذوي الاحتياجات الخاصة عبر جمعية أو منظمة ينتمون لها، هذه الجمعية تقدم لنا عدد من الناس. نحن حينما يقدم لنا مثلا نعرف أن الفرقة الفلانية فيها شخص مثلا معاق، فبالتالي منختار القاعات الملائمة، يعني نحول كل الفرقة بناء على لو كان شخص واحد معاق مثلا السنة الأولى هؤلاء مثلا قاعتهم في الطابق الثالث، فإذا في طالب معاق يحول إلى الطابق الأرضي حتى نسهل لعملية الشخص المعاق. نسمح مثلا الآن مثلا إحنا داخل الجامعات هيك جات ممنوع استخدام الدراجة الهوائية أو الموتو داخل المبنى، لكن مثلا الشخص المعاق ممكن يوصله حتى يعني خشم القاعة. ونحن نراعي هذا تماما، لكن أقول له بأن العدد هو ليس كبيرا، لكن إذا جاء هذا العدد فنحن مستعدين لتلبية حاجات ذوي الاحتياجات الخاصة.
0: نعم.
1: وأيضا دعني أضيف أيضا للأخ يوسف أن مسألة السلوك والأخلاق هذه مسألة مرتبطة بتنشئة الفرد وتربيته وسلوكه وأخلاقه وتدينه. يعني الجامعات تقدم جرعة تعليمية من أجل ممارسة عمل فني محدد، لكن أما سلوك الشخص أنه جيد ولا غير جيد، نحن نجتهد في أننا نوازن ما بين الأخلاق وما بين العلم. لكن لا تنسى أن في مجتمع الرسول والصحابة في المنافق وفي الكذا وفي الكذا وفي الكذا، في النهاية هذه عادات بشرية، فبالتالي يصعب أن يحكم حتى الشخص الذي تحدث قبيل عن أن الجامعات الحكومية تخرج أشخاص سيئين. نحن لا نتفق مع ذلك، هي لا تخرج أشخاص سيئين، لأن السلوك والتربية هذه ما مسؤوليات المؤسسات التعليمية الجامعية، وإنما هذه مسألة التربية والتنشئة والسلوك والأخلاق.
0: نعم. شكرا جزيلا دكتور مالا. ننتقل إلى الدكتور إسماعيل محمد طاهر. هل يعني ما هي المشكلات الحالية يواجهها التعليم العالي الخاص كأنتم تشتغلوا فيه؟ هل مؤسساتكم تواجه كده من مشكلات وتحتاج إلى حل؟
2: طبعا المشكلات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي الخاص هي نفسها المشكلات التي تواجه أي قطاع تعليمي عام، حتى المسألة كلها متوقفة في مدى، طبعا هي خاصة، فبالتالي هي إمكانيات فردية لمجموعة من الأشخاص الراغبين في تقديم خدمة للمجتمع وللشعب وللأمة. فبالتالي هناك أحيانا تكون هناك معوقات تدخل في توفير مساحات أكبر، بنية تحتية أفضل، إيجاد يعني تفكير خارج الصندوق دائما للتعليم العالي الخاص في إيجاد أنه يكون هناك نوعية جديدة من المعامل والمختبرات والمكتبات وتسخير التكنولوجيا والأدوات المعرفية المتاحة الحديثة الآن في أنها توصل للطلاب. أضف إلى ذلك أن هناك أحيانا تواجه، نحن عندنا معايير في التعليم العالي الخاص في اختيار المعلمين وكذا، فبالتالي أحيانا يكون عندك مشكلة في مسألة أنك تختار المعلمين. من الصعب جدا أن تتحصل على معلمين ذوي كفاءة عالية طالما أنك أنت قليل في أو لا تركز في مسألة الاختيار. فبالتالي أحيانا يتوجه إلينا بعض الأشخاص الذين يظنون أنهم يستطيعون أن يدخلوا في سلك التعليم العالي الخاص، ولكن نحن أحيانا نضغط على هؤلاء من أجل أن يكون لدينا أناس تتوفر فيهم هذه المعايير. فبالتالي الأشياء التي نحتاج إليها والعقبات التي نواجهها هي نفسها التي يواجه النظام العالي العام. نعم. طيب قبل ذلك أريد أن أرجع إلى الأخ يوسف. أخ يوسف، التعميم، أنا في بداية إجابتي الماضية قلت أن التعميم ليس جيد. السلوكيات هي كما قال الدكتور حجار هي مسألة تنشئة اجتماعية ومجتمعية ومنزلية أيضا. مسألة أنه يكون هناك الطلاب في التعليم الخاص يعني هو يظن أنهم غير متميزين، الآن هم يخرجون من هذه الجامعات العامة الخاصة أو المعاهد الخاصة ويتوجهون إلى الدراسة في أفضل جامعات في العالم، يلتحقون بالماجستير والدكتوراه. إذا كانت النوعية جيدة لما كان ذلك. وأيضا مسألة أنه يقيس أو يقارن بين العام والخاص في مسألة السلوك، كما قال أحد المستمعين الآن أنه هناك أيضا سلوك منافي للأخلاق في القطاع العام، فبالتالي في حالة دفاع ولكن في حالة عدم الرضا بالتعميم.
0: نشيل المستمع عبد الكريم إبراهيم من عبشي مرة أخرى. تفضل عبد الكريم.
9: معكم عبد الكريم ابراهيم مرة ثانية.
0: نعم.
9: لان مشكلة السلوك ده الان الجامعة التعليم هو مثل الطبيب بآلج سيد السلوك. اولا الفلسفة الوطنية، الفلسفة الوطنية تخليك انت تقابل نادم اخوك ام من ابوك، لان علوم تنجينه في الوطنية تمرت الشهر ده نفرين بس، اما اخوك واما ضيفك الثالث كما في الوطن داخل، إما أخوك إما الوطن، لأن ندور الناس تخرج نادم وطني أي ذل يقابل دي يشوفه مثل أخوك وفيها السلوك ده بمرق منا سنويات، لأن السنويات هي ما عندها تربية وطنية ضعيفة وضعيفة جدا. لأن المشكلة دي ندار وزارة التعليم والتعليم الآلي كل يفكر فوق، لأن التربية الوطنية دي بقت ضعيفة. الناس بقول سواء مثل الصين، الناس الدول القدمة دي للوطنية سواء مثل الصين، يعلم الطالب ده خلاص يقوم ده وطن وطن ده. لأن بدوره أنت في الجامعات الآلية كلها أنت تدرب النادم ده كأنه يساب النادم أخو أما أبو أما ضيفة. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. دكتور علي يحيى قجة، علماً بأننا الآن الطلبة امتحنوا الشهادة الثانوية وحالياً سحبوا شهاداتهم، والبعض حالياً قاعدين يسحبوا ومستعدين عشان يلتحقوا بالمؤسسات لكي يدرسوا التعليم مع بعد المرحلة الثانوية، ما الذي توجهونه إلى الطلاب الراغبين في التعليم؟
3: شكرا كثيرا دكتور عبد الصادق، لكن أنا نحاول نعقب على النقطة التي توقف عندها زميل دكتور إسماعيل. المشكلات التي تواجه التعليم العالي الخاص هي قريبة جدا من المشكلات التي تواجه التعليم العالي العام، لكن أنه يختلف عنه شوية. أكبر مشكلة يعاني منها التعليم العالي الخاص هو غياب المنهج. ما في منهج، كما أنه لا يوجد في الجامعات العامة أيضا. يعني ممكن الأستاذ يجيك مهما كفاءته وقدراته وإمكانياته ووضعه مادة فلانية، يشيل اسم المادة وعمش تدرس، ما هي مفردات المادة. هل ممكن نفس اسم المادة التي ندرسها قبل 10 سنوات هي نفس المادة التي ندرسها هذه السنة؟ لا، في متغيرات كثيرة حصلت. إذن أنه لا يوجد المنهج بنفس المعنى.
0: يعني هذه الإشكالية حتى في المؤسسات التعليمية العامة أيضا
3: قلت موجودة، لكن مفترض في القطاع الخاص هو الكلام ده يكون ما فيه، لكن للأسف الشديد ما زال موجودا. إذن غياب المنهج بما له وما عليه هو غير موجود.
0: من الذي ينظم المنهج في المؤسسات التعليمية العليا؟
3: سميت وزارة التعليم العالي هي المعنية بهذا المجال.
0: يعني هي أيضا تقوم بجانب زي ما في التربية الوطنية يكون في مركز للمناهج ولا كذا؟
3: وزارة التعليم العالي
1: لو سمحتم لي يعني في هذه المسألة هو لا لا لا لا، المناهج موجودة. كل المؤسسات العامة والخاصة لديها مناهج من الألف إلى الياء
0: معتمدة من قبل من؟
1: الآن مثلا تشاد منظمة الكامس هي المسؤولة عن المناهج. الآن مثلا أعطيك مثال جامعة هيك تشاد، نحن الآن سجلنا 8 تخصصات معتمدة في الكامس. الكامس أعطانا المنهج والمقرر كاملا كل الكليات، لكن أنا أتفق مع الدكتور يحيى
0: يعطيكم
1: المقرر
0: حتى الكتب أيضا،
1: الكتب والمراجع والساعات التدريسية
0: المعتمدة في جميع الدول الأعضاء في الكامس.
1: نعم المنظمة، لأن المنظمة الآن جامعة الجميلة موجود فيها المقرر، كل الجامعات موجودة. لكن أنا أتفق مع الدكتور يحيى في نقطة أن التطبيق ممكن بعض المؤسسات يكون عندها قصور في التطبيق، يعني ما تتعامل بالمنهج الموجود. أحيانا المناهج الموجودة طبعا الجامعات تعتمد عالميا التحديث كل 3 سنوات، يعني بعد كل 3 سنوات مفترض يكون في تحديث للبرامج الأكاديمية، لأن العالم يتطور. فبالتالي نرى هل
0: المواد ما يدرس واحد بنفس الكراسة 10 سنوات
1: دكتور يحيى. يعني مثلا ممكن مادة واحدة 10 سنوات بنفس مفرداتها، هذا صراحة كلام غير منطقي. فبالتالي يجب مراعاة آلية تطبيق
10: الجزئية التي نحن دائما مثلا لابد أن نتوقف عليها. المنهج موجود كمقرر موجود متفق عليه في محيط أو في فضاء الكامس، ولكن من الذي يطبق هذا؟ هذه مسألة ترجع إلى
1: المؤسسات،
10: وهناك الآن إدارة خاصة بالمتابعة، وهي متابعة المحتوى ومتابعة المفردات التي تدرس في هذا المحتوى. فبالتالي نحن الآن في معهد المعرفة، أنا يعني في العمل قبل الماضي وضعنا مسألة أنه لا بد أن يأتي كل معلم بالمحتوى ومفردات المادة التي يدرسها، ثم بعد ذلك ماذا تطابق هذا المحتوى بالموجود لدى الوزارة.
0: مثلا يعني هذه بعض الإشكاليات، يعني هل أنتم كمؤسسات خاصة، مسؤولين عن مؤسسات تعليمية عليا خاصة،
10: نعم،
0: هل هناك جمعية أو رابطة تربطكم جميعا لكي تتبادلون؟
10: نعم،
11: نقابة التعليم العالي الخاص لكل الجامعات والمعاهد. يعني نحن قبل 3 أيام اجتمعنا في وزارة التعليم العالي بدعوة من وزير التعليم العالي ومدير الأونكس، كان في اجتماع ناقشنا فيه أمر حتى الليسانس الناسونال هذا.
0: نعم.
11: عندنا نقابة تجمعنا. وأنا أريد أن أقول لك شيء أيضا مهم.
0: نعم.
11: الآن في وزارة التعليم العالي تجري تقييم لأفضل الجامعات الخاصة كل عامين أو سنتين. هذا التقييم واحدة من المعايير فيه مدى التزامك بالمنهج.
10: نعم.
0: انتوا جيت وين في ياتو مرحله؟ يعني هل صادفوا التقييم
11: جامعه خنكات؟ الحمد لله نحن يعني لمده 10 سنوات ناتي في المركز الاول
0: بفضل
11: الله تعالى. نعم. ايوه، لكن انا اريد اقول ان الوزاره من حيث المتابعه والمناهج، لانه جزء من التقييم هو مدى التزامك ببرنامج ال ام دي او الكامس.
0: نعم. اذا شكرا. نحن في الدقائق الاخيره.
10: نعم.
0: لاختتام هذه الحلقه نعطي الدكتور علي يحيى جوجه دقيقة أو بعض الثواني لكي
10: أنا لسه ما أجبت على السؤال.
0: أيوة، أجب على السؤال وأعطينا كلمتك
10: كويس. لسه يعني الجامعات الخاصة أو المعاهد الخاصة هي استراتيجيتها لاستقطاب الطلاب الجدد تختلف عن استراتيجيات الجامعات العامة. الجامعات العامة مجرد تعمل إعلان بسيط الناس ينكبوا إليها من كل فج، فين أن الجامعات الخاصة الآلية التي تستقبل بها الطلاب الجديد تختلف. ففي هذا العام يعني نسبة كبيرة من الطلاب الجادين نالوا الشهادة الثانوية، هناك أيضا طلاب آخرين قادمين من دول أخرى شهاداتهم ممكن تعد الشهادة الثانوية. إذن أن سياسة الجامعات المعاهد الخاصة وبالذات نحن في كافاس هو القيام بالإعلانات المكثفة في الأماكن العامة، في اللقاءات العامة، في المنتديات العامة، أنها نبث أننا فتحنا باب لاستقبال طلاب الجدد.
0: نعم. كلماتكم الأخيرة في خلال هذه الحلقة.
10: الكلمة الأخيرة أننا نتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى برنامج حوار الساعة الذي يتلمس ما يحتاج إليه المجتمع. صد على ذلك نطلب من وزارة التعليم العالي وبالذات في إدارتها المعنية بالتعليم الخاص أن تكثف جهودها على أساس يرتقي التعليم العالي الخاص بمكان أكبر مما هو عليه الآن.
0: دكتور إسماعيل،
10: كلمتي الأخيرة موجهة للطلاب ولأولياء الأمور بأنهم ما يخافوا من التعليم العالي الخاص، والآن الدولة مسيطرة على الوضع. كان في الماضي 119 معهد وجامعة خاصة، الآن قلص العدد في ظل المتابعة.
12: الوطنية لجمهورية كات من العاصمة جمينة، فقرات مختلفة ومتنوعة، كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

مستمعي الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية التشادية، يسعدني أن أحييكم، السلام عليكم. مستمعي الكرام، يوم السبت آخر نهاية الأسبوع، مستمعي الكرام 29 نبدو أول برامجنا عند الساعة 6:00 تماما، تجدون نشرة الأخبار، نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45. في خلال هذه الفترة تستمعون لمنوعات غنائية مختلفة وكذلك لبرامج مفيدة كالعادة. مستمعي الكرام 45 دقيقة، هناك في الهندسة الصوتية المهندس دبساد فيدال، أما هناك في طاولة المراقبة حسن أليفة. أعد وأقدم البرامج مريم عثمان ساكن. أترككم هذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: مستمعي الكرام، إنما كنتم تشير الساعة دخل الاستديو للساعة السادسة حسب توقيت مدينة جمينة وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار. يقدمها لحضراتكم في هذه الأمسية ويوافيكم بكل ما هو جديد حسب الكريم محمد سعيد. مساء الخير.
1: مساء النور مريم. المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأولى لأمسية هذا اليوم، ونبدأها مباشرة بالتفاصيل بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا بكم من جديد. نصب يوم أمس نائب رئيس الوزراء الإيمان محمد المندوب العام للحكومة الجديد لدى ولاية السلامات أحمد شواروزي، كان ذلك بحضور عدد من الإداريين والأسكريين والذعماء التقليديين بالمنطقة. بشارة محمد صالح والتفاصيل من مدينة أم تمان.
2: حظي نائب رئيس الوزراء الإيمان محمد والوفد المرافق له باستقبال جماهيري حاشد من قبل السلطات الإدارية والعسكرية والتقليدية لدى وصوله إلى مدينة أم تمان حاضرة ولاية سلامات. وفور وصوله ترأس نائب رئيس الوزراء مراسم تنصيب المندوب العام الجديد للحكومة بولاية سلامات أحمد شواء الروزي، الذي خلف الجنرال عصمت إسحاق الشيخ ليباشر مهامه رسميا مندوبا عاما للحكومة لدى الولاية. وقبل مراسم التنصيب أعرب المندوب العام السابق للحكومة لدى الولاية عن خالص امتنانه وشكره للسلطات المحلية لما قدمته له من دعم ومساندة خلال فترة توليه مهامه، مناشدا سكان الولاية الوقوف إلى جانب المندوب العام الجديد ومساندته في أداء مهامه. وفي كلمته بالمناسبة دعا نائب رئيس الوزراء لمن محمد المندوب العام الجديد للحكومة لدى ولاية سلامات أحمد شوار روزي إلى العمل على استعادة هيبة الدولة واحترام القانون، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في الولاية. من جانبه أعرب المندوب العام الجديد أحمد شواء الروزي عن خالص شكره وتقديره لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو على الثقة التي منحه إياه، مؤكدا عزمه على العمل من أجل خدمة الولاية وتحقيق تطلعات سكانها. كما تم خلال المراسم تقديم عدد من شهادات التقدير للمندوب العام المغادر عرفانا بالجهود التي بذلها خلال فترة تولي مهامه تجاه الولاية. واختتمت المراسم بالتوقيع على محضر التسليم والتسلم بين المندوب العام السابق والمندوب العام الجديد. أم تمان، بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: ونبقى بمدينة أم تمان. وبعد تنصيب المندوب العام للحكومة لدى ولاية السلامات، عقد نائب رئيس الوزراء الإيمان محمد لقاء توجيهيا بمقر المندوبية العامة للحكومة، جمع المسؤولين الإداريين والأسكريين والذعماء التقليديين بالمنطقة بحضور المندوب العام للحكومة لدى الولاية محمد شواروزي. تقرير الحسين النور يوسف من مدينة أم تمان والتفاصيل.
3: مناسبة لتقديم المندوب العام الجديد إلى مختلف مكونات الإدارة والسلطات العسكرية والزعامات التقليدية، إلى جانب بحث أولويات العمل وتعزيز التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة على مستوى الولاية. وخلال اللقاء وجه نائب رئيس الوزراء رسائل مباشرة إلى المسؤولين، دعاهم فيها إلى التعاون مع المندوب العام الجديد ومساعدة

0: سندته في أداء المحامي الموكلة إليه بما يخدم مصالح السكان ويسهم في تعزيز الاستقرار ودعم مسيرة التنمية في الولاية.
1: واجب سكي أم بناتك يا تقول ريكونتر أخو واجب احترام بكون أم بناتك مشاكل شخصيا ما ندوره لأن سكي كل نجنا خدمه للبلد تخدمه للبروفنس أنا سلامات ولكن تخدمه لشات كله جندا قوانين أنا كاد سكي تتبخه.
0: كما أكد نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية بأن العمل الإداري مسؤولية مشتركة تقوم على التكامل والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، مشددا على أهمية أن يقوم كل مسؤول بالدور المنوط به والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المنشودة. كما شدد ليمان على ضرورة ترسيخ سلطة الدولة وتعزيز هيبتها، مؤكدا أهمية توحيد الجهود وتنسيق العمل بين مختلف الأجهزة والمؤسسات بما يضمن حسن سير المرافق العامة وتحقيق النتائج المرجوة، وأشار إلى أن وضوح المسؤوليات والانضباط في التنفيذ التوجيهات من شأنها الإسهام في ضمان حسن سير العمل.
2: انطلقت صباح اليوم ببلدية الدائرة السابعة بالعاصمة جمان الحملة التوعوية المتعلقة بتغيير السلوك الضار بالعمل ومكافحة الملاريا. ترأس المناسبة وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم مصطفى بشار محمد.
3: جاءت الانطلاقة الرسمية لحملة التواصل المتكاملة حول التغيير السلوك الاجتماعي للمواطنين من أجل محاربة الملاريا من البلاد. المناسبة سمحت للمنسق البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا محمد صالح إساكا ديار للتأكيد بأهمية الحملة التي تهدف إلى توعية المواطنين بحماية أنفسهم من الملاريا.
4: زمان هنا ناموسيات دواء الكيماوي يعني بنتم للإيار أسمى سيبيز ده بوجو في البيوت بروشوا الدواء الكيماوي ده كله عشان ما عند ضرر سايد مواطننا ده ليحمين من الملاريا.
3: من جانبه عمدة بلدية أنجمين السنوسي حسن عبد الله قال إن الحملة تدخل ضمن سياسة الحكومة الجادية الرامية للاهتمام بصحة المواطنين، طالبا من السكان الدائرة المساهمة في الحملة التوعوية لاستئصال مرض الملاريا من البلاد. أما وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد فقد أشاد بالدور الكبير الذي تلعبه الحملة في توعية المواطنين بخطورة الملاريا.
4: توزيع الناموسات ما مشكلة لكن تربط فيها ده بالمشكلة المرض ده ما عنده حدود واليوم مرض وقت الجادين كثير ده إلا البلديسن أي واحد تحمل مسؤوليته وده يدخل في تنفيذ سياسة الرئيس المشير محمد إدريس ديلي إدنو ونحن قاعدين معه دائما وأبدا نطلب من الله سبحانه وتعالى عشان يساعدنا على أساس نستمر في التوعية لحماية الشعب بصفة عامة.
3: في نهاية المناسبة سلم وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد رئيس الصليب الأحمر الجادي خالة أحمد سنوسي مجموعة من اللوحات والإعلانات والملصقات الإرشادية والتوعوية.
2: أطلق صباح اليوم وزير التجارة والصناعة جيبلو فانغاماتيو أطلق أعمال الدورة الثالثة لإجازة ريادة الأعمال والتي نظمت من قبل دار ريادة الأعمال بمرسال. حسن موسى حسين والتفاصيل.
5: نظم بيت المقاولون بمرسال حفل الإطلاق الرسمي للنسخة الثالثة من برنامج عطلة ريادة الأعمال نسخة 2026. يهدف البرنامج إلى دعم الشباب المقاولين وحاملي الأفكار من خلال توفير لهم فرص للتكوين والتوجيه والمرافقة بما يسهم على التمويل مبادراتهم قابلة للتنفيذ. في كلمته مدير بيت المقاولين بمرسال جلال مؤمن أوضح بأن هذه المناسبة تمثل أول حفل رسمي ينظم لاحتياجات المستفيدين من خلال تنظيم دوراتهم التدريبية أسبوعية في مجال ريادة الأعمال. ولدى إطلاقه لأعمال بيت المقاولين بمرسال وزير التجارة والصناعة جيبلو فانغا ماتيو قال إن تمكين الشباب في ريادة الأعمال يمثل استجابة حقيقية لتحدياتهم من خلال التمويل الأفكار إلى حلول مهاراتهم وطموحات لقلق فرص العمل، مؤكدا أن دعم الشباب في ريادة الأعمال يحظى بأولوية وطنية في إطار التوجيهات رئيس الجمهورية، وتندرج هذه الأولوية ضمن خطة الوطنية للتنمية جهاد كونكشن 2030.
2: تفقد المندوب العام للحكومة لدى ولاية إنادي الشرق الجنرال نغورغومتي إلي المبنى إعدادية إتو والتعرف عن كسب الصعوبات التي تواجه المؤسسة. عباس بكر مصطفى والتفاصيل بمدينة مجرس.
6: منذ عام 2000 بدأ مشروع بناء المرفق التعليمي كإعدادية لحاضرة محافظة إتو. مرت أكثر من 20 عاما، افتقر المبنى للمعدات اللازمة ليواصل التلاميذ المرحلة المتوسطة، والوضع كما هو غياب تام للأدوات التعليمية، صالات فارغة وخالية من الأبواب والنوافذ، فضلا عن ذهاب الرياح بالسقف بعض الفصول الدراسية، وأصبح الوضع متهالك، مما جعل المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال غارخورنغومتي إلي بجولة داخل أروقة المبنى، حرصا منه أن يجد دعما لسد النواقص واحتياجات الجيل الناشئ ليحتل هذا المبنى مكانة إعدادية إتو ومنطلق لتعليم التلاميذ وخاصة تعليم الفتيات.
7: نعم جماعة شفنا سبادة نعم، لكن شغل ميم لنا ده
8: خلم هنا بنا هنا لكل
7: من سيزم ما سنكم سنة الجايدة سنة آخر كمان نبود شيء ونوصل إشان شغل جبنا دا.
6: ويتطلع المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال غارخورنغومتي إلي إصلاح هذا الوضع مع الشركاء والمنظمات الدولية والمحلية للمساهمة بجانب الحكومة التشادية لرفع مستوى التعليم بمحافظة إتو. إتو عباس أبكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
2: وإلى مدينة وداي، بالتحديد إلى مدينة أبشي بولاية وداي، حيث يعاني المزارعون هناك من صعوبة فيما يتعلق بموسم الأمطار وشح الأمطار خصوصا في هذا الموسم. نطلعنا حول هذا الموضوع حماد داود حماد من مدينة أبشي.
9: من جيزان ككرا مرورا بباتوما وصولا إلى فاشا وغيرها من المناطق الزراعية بولاية وداي، تبدو الأرض وكأنها تنتظر موسما لم يكتمل بعد. محاصيل بدأت بالكاد تشق طريقها من باطن الأرض، لكنها لا تحمل حتى الآن مؤشرات مطمئنة. ورغم صعوبة الظروف لا تزال الأيادي تعمل، ففي الحقول يواصل المزارعون حراسة الأرض ورعاية ما نبت منها وانتظار ما قد تحمله السماء من أمطار. ومن الأعلى تبدو مساحات من الأرض الزراعية وكأنها لم تدخل فصل الخريف، تأخر هطول الأمطار ثم تزبزب بعد بدايته.
10: هسا اليوم قاعدين شهر 8 يوم 25، اليوم مشينا أسط الخريف كله فت. هسا دوت التراب قاعد دوت هسا حاليا ده ما تير ما عجزنا هسا كده كل يوم نقدمه ونشوف الله سوى عنده صعوبات. هسا خريفنا
11: السنة ده خريف ده الشيء كما ما مثل أنا أول داري لن ينقص.
9: وخلال رحلة التغطية صادفت عدسة فريق أنماء أبشة مجموعة من المزارعين بعد فراغهم من العمل الصباحي. لم يكن بينهم حديث عن الإنتاج والأسعار، بل كان هناك ما هو أعمق من ذلك. اجتمعوا وبدأوا بتلاوة القرآن رافعين أكف الضراعة طالبين الرحمة والقيس.
12: لا خوف عليهم ولا هم
9: يحزنون. لكن القلق لا يتوقف عند الحقول، ففي أسواق أبشة ومخازن القلال تظهر هي الأخرى مؤشرات على تعثر الموسم الزراعي، وسط مخاوف من أن يؤدي ضعف الإنتاج إلى مزيد من الضغط على الأسعار.
13: هسه حاليا الغلو هي دي ب 5000 وب 5000 ده ما بتلقى
14: اول ده في السوق ده 20 30 40 شوال بيجيبوا. هسه حاليا ده انكون وتيك يوقف ده شوالهم كلهم بتلقى في الوتير.
9: ففي ولاية وداي لا يمثل الخريف مجرد فصل من فصول السنة، بل هو مصدر أساسي للغذاء والدخل بالنسبة إلى عدد كبير من الأسر التي تعتمد على ما تنتجه الأرض لتأمين احتياجاتها خلال بقية العام. وعن واقع موسم الخريف في الولاية وتأخر الأمطار وإنعكاساته على الزراعة تحدثت مندوبة الزراعة بولاية وداي سعدية خميس.
15: الحالة دي شيء خطير، عشان علمي كشفنا كسنة كمثل السنة ده ما شفنا بيجي شهر 8 بس علمي ما بصد كان صب كل بكان بكان وشيا ألم البوست بالبيومتريك كي بكان الناس كله كي قايدين ده يا تو أي ما بوست ده كي الكنتيتي الدلة ده كي ناقص بس دونك أنينا كلنا الناس الحكومة ولا الشعب ولا شو خلينا نوقع الناس خلينا نسوز رأسي فيها عشان نمرق مننا التعب.
9: وبين مزارع ينتظر المطر وأسرة تنتظر محصولا يؤمن غذائها ومواطن يواجه ارتفاع الأسعار، يبدو أن أزمة الخريف لا تقف عند حدود الحقول. ومع ذلك لا يزال المزارع في ولاية وداي متمسكا بالأمل، يعمل ما استطاع ويراقب السماء وينتظر المطر، فربما تحمل الأيام القادمة ما يكفي لإنقاذ موسم بدأ متعسرا. أبشا حماد داود حماد للإذاعة الوطنية التشادية.
2: شكرا حماد، نأمل أن يكون هذا الخريف خريف خير وبركة إن شاء الله وأن تعود الأمطار رغم شحها هذه الأيام. إلى الجانب الرياضي، حيث نظمت الفيدرالية التشادية للتايكوندو البطولة الوطنية للكبار بملعب الدقيل، وهي بطولة تجمع رياضيين من مختلف ولايات البلاد. وفي اليوم الأول تنافس لاعبي تايكوندو بينما تقام المبارزة النهائية يوم غد بملعب الدقيل، وحتى يستمر حتى مساء يوم غد من أجل ختام البطولة. تتابعون المزيد حول هذا التقرير في نشراتنا اللاحقة بمشيئة الله. ختام النشرة، تقبلوا تحيات فريق عملها في الهندسة الصوتية توب سادي كارغنا في ذيل، وفي الإخراج والإشراف معنا يوسف محمد دين، في التنسيق وكذلك في التحرير أحمد خميس. تقبلوا تحياتي في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبزين. للمزيد من الأخبار لا تترددوا في زيارة الموقع الإلكتروني ونماذج التدين وعبر صفحتنا بفيسبوك ونماذج. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: السادة المستمعين ومستمعات راديو شاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا هنا اليوم تحديات الفشل الكلى في شاد والأسباب والعواقب والوسائل والوقاية منها. لذا قابلنا الدكتور محمد حسين علي، نائب رئيس مستشفى النهضة ورئيس قسم مرض الكلى. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ممكن تقول لنا ما هي الأسباب الرئيسية لهذا المرض فشل الكلى؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرض الفشل الكلى عنده أسباب عدة، فهو في نوعين، في الفشل الكلى الحاد والفشل الكلى المزمن. بالنسبة للفشل الكلى الحاد، ففي غالبا من الأسباب المذكورة المعروفة ده الانفكشن أو النقص في المياه في الجسد، في حالات أنا ديزيدراتاسيون مثل إسهال، ولا كان في أنيميا، ولا كان في بعض التعفنات، بعض الأمراض عندي مثل حصى، وده كله خلاص يخلي بطريقة مؤقتة الكلى ما يخدم عديل. وأول ما السبب المعروف ده لقينا له حل، ده خلاص الكلى يرجع عادي ويخدم نورمال. لكن المشكلة كله في الفشل الكلى المزمن، وفشل الكلى المزمن ده من أول الأسباب اللي عندنا هسه حاليا في إفريقيا وفي تشاد، هو ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم ده النادم ما عالجه بدري، وعلاج حقه ده ما هو مدى الحياة كله، لكن النادم كان ما بدأ بعلاج حقه حتى الضغط يكون موزون، فمع الزمن ده يؤدي إلى الفشل الكلى. كذلك في مرض السكر، مرض السكر كله كان النادم قاعد يشيل علاج حقه ده بطريقة إنه السكر يكون موزون، ده ما في مشكلة. لكن كان السكر ما موزن ونادم ما جاي يشيل علاج حق أجل ده، مع مرور الزمن ده هو كذلك يؤدي إلى فشل الكلى المزمن. كذلك الحصوات يقولوا حجر ده قاعد في مسالك البولية ده، كان نادم سوى عملية ده، سواء كان بالليزر ولا سواء كان بعملية مرجو ولا كان بدواء دفق مع البولة، ما عندي مشكلة. لكن كان نادم ما شال علاج المناسب ده، ده كله خلاص مع مرور الزمن ده يكون ضغط في الكلى ويسوي فشل كلى مزمن. وفي سبب كذلك يعني كثير قاعد هسه عندنا في تشاد، هو بالفرنسي يقول اوتو ميديكاسيون، انه مريض هو يشيل دواء بدون رشدته هنا طبيب، ويمشي بس يشيله من الدكتور شكو ولا من دكتور جيم، بس يقول انتيني دواء هناك اندوسيد، يجيب دواء ديكلوفيناك، يجيب دواء عن علم بدون اي خلفيه انا طبيب ولا كيف، يشيل دواء وخلاص، ده كله يعني جاي يسبب لنا مرضى كثيرين جاي يجوا بفشل انا كلى مزمن. ونذكر لكم انه مرض انا فشل كلى مزمن ده يعني خلاص عند 5 مراحل، المرحلة الأخيرة من 1 إلى 5، المرحلة الأخيرة ده بعد ما في علاج آخر إلا الغسيل.
0: الكلى في جسم الإنسان ده عندها دور، دورها شنو ممكن تذكرها؟
1: الكلى عندها أدوار كثيرة، من أهم الأدوار الكلى ده يصفي الدم، الأكل اللي قاعدين ناكله عندها يعني جزء ينفع للإنسان، وجزء واحد آخر ده وسخ حقه ده خلاص يمرق في البول، والكلى ده بس هو يصفي الدم ده، الأديل ده يجيب للجسم والأهوان ده يدفقه. وكذلك المياه أسأل مكان قاعد نشربه كثير ده خلاص الجسم المحتاج له ده خلاص يودي في الجسم، والألم الزيارة ده كمان يمشي يمرق في البول، أكرمكم الله. وكذلك الأدوية، فكل مادة أننا بس دخلنا شلنا في جسمنا ده، الأديل حقه ده يمشي في جسم في الدم، والهوان حقه ده يمشي يمرق في البول ده، وده وظيفة هنا الكلى ده يسوي رول هنا فلتراسيون، يعني رول هنا تصفية يصفي. وفي بعض المواد كلها يعني الريان دي نادو فونكسيون اندوكرينين، يعني عنده دور في انشاء وانتاج بعض الهرمونات، وتلعب دور في تنظيم هنا التفاعلات الكيميائية، وكذلك الخدمة هنا الجسم، من ضمنهم في الرينين ده يخلي ريجلاسيون هنا البريسيون ارتيريال، يعني في الكلى ده هو بس مادة اللي يخلي التنسيون ده بس يجي موزون، ده مادة ده منتج في الكلى، مادة بس اللي يخلي إنساني ما يكون عنده فقر دم، ده يخلي الكريات البيض الحمراء ده ينتج، ده كل قاعد في الكلى ينادو إريتروبويتين، فدول كل ينادو رول أندوكرينين يعني فالكالسيوم كله. فهو الكلى عنده وظيفتين، لكن بخلاصة حقه ده الكلى ده هو خدمة حقه ده يعني يصفي الدم ده من كل الترسبات الأوساخ ده كل يمرقه في البول، والشيء اللي ينفع للجسم في خدمة هكذا يقبل له، والشيء الثاني كمان يخلي ضغط الدم ده يكون موزون، والدم ده كله يعني كرويات الحمراء ده كله يكون انتاجها كتاجيل وما يكون انت فقر دم.
0: ودكتور في انواع مختلفه للناس المرضانين بفشل كلى، شنو انواع تذكرها لنا؟ مش الناس اللي عندهم فشل كلى كلهم حالتهم واحد ولا عندهم انواع؟
1: لا، في نوعين من ناس عندهم فشل كلى، مثل اللي ذكرت قبل ده فشل كلى وعندهم الله كان كربام ده في امل ينقل عافيه، دول ينادوهم انسيفانس الالبي يعني فشل كلى حاد. فاول ما السبب حقه عرفنا عالجنا ده خلاص هودة بطن ولا قال يسوي غسيل ولا قال يسوي شيء، خلاص عافية سلام. لكن في واحدين ده يعني ده فشل كلى مزمن، وده يعني خلاص حياتهم ده كله كلا يغسل بس. فعشان ده الفرق ده نقدر يسوي ده إلا يجون علينا في الأخصائيين أنا أمراض كلى ده نقدر نفند لهم. وحتى نادم ان عنده فشل كلى مزمن كله، ما شرطا بس خلاص كان هو اللي لقيناه عنده مزمن نسوله جاليز ويقعد، لا لا، هو في 5 مراحل. فهو كان جاء بدري ده خلاص نقدر نوقفه في مرحلة الجفه، في مرحلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامس 5 مراحل. كان هو جاء بدري ده مرحلة الجفه قدر نقدر نوقفه فقط، لكن يقدر يقعد فقط 30 سنة كله بطان ما يمشي كتاما ما يغسل كله، ما كونه خلاص اللي لقيناه مزمن وخلاص. ففي أمراض هسه مثلا مرض السكري، مرض الضغط الدم، في الحصوات الهسا كالكيول ده، في الحجر ده، في المسالك البولية، وفي أمراض وراثية كذلك موجودة، هما كلها قاعدين. فده كله كان نادم جاي من بدري نقدر نلقى له حل، إنه ما يكون في تطور لغاية ما نجي في حالة إنه كله خلاص يقيف اللي يقدر غسل.
0: وهناك فئات من الأشخاص معرضين لخطر لهذا المرض، من هم؟
1: فعلا فئات معرضين لأمراض الكلى، في ناس اللي عندهم مرض السكري والضغط ده، هما كان جو عندهم متابعة مع طبيب أنا كلى ده، فهو يقدر يعني مرض حقهم ده يخليه ما يمشي قدام حتى يمشي في فشل الكلى. عندنا بعض المرضى قاعد عندهم سكري من هسه تقريبا 40 سنة ولهسه كلها ما دخلوا في غسيل الكلى، قال انتم دواء بس يعالجوا ويمشوا. وناس سبحان الله عندهم يعني ديسيبلين في حياتهم، يعني منظمين في حياتهم، الدواء يشيلوا عديل، يجي في مراجعة كلها عديل، وخلاص هم ماشيين عديل وهم قاعدين يخدموا كلها عديل. ففي ناس واجدين ده عندهم ضغط الدم ونفس الشيء عندهم متابعة وخلاص، قال انتم دواء نسوي لهم علاج بدون غسيل كلى وماشيين عادي ما عندهم مشكله. لكن في ناس المعرضين زياده ده ناس اللي ما عندهم متابعه، نادم بس انت يعني كان ماشي بس ولا سويت اكزاما ولا سويت كنترول، عندك 35 سنه 40 سنه وزياده ماشي يومات ولا سويت كنترول ولا سويت تيست ولا سويت اكزاما، انت بس وتشيل لك دواء بطريقه عشوائيه، كان بدكتور شكو كان نادم مشيت بكان والناس كلها قال لك شيل الدواء مثل ده بس تشيله وتاكل سكر كثير، وبكان مشيت كل ميلها كل تاكل كثير وما عندك يعني نظام في حياتك ماشي عشوائي. ده اهم من ده كله كده في تعرض للتباجيزم يعني السيجاريت والشيشه، فهذه كلها اسباب ده خلاص يوم الجمعه رمضان ده خلاص نلقوا عند فشل كلى مزمن وخلاص، هل ما في اخر الا جالس بس.
0: وهل الاطفال كل يصيبهم فشل
1: الكلى؟ نعم، في بعض الامراض انا اطفال ده اطفال في امراض وراثيه سواء كان في سن مبكر ولا باكر ولا كان بي كبير شيء قبل أعراض حق دايبين، في أمراض يعني وراثية كلها يعني في تشوهات في مسالك البولية ده يقدر مع مرور الزمن ده خلاص يخلي الطفل ده يكون عنده فشل كلى مزمن. فده حل ما في إلا للطفل ده يسوي له زرع أنا كلى ولا يسوي له غسيل أنا كلى. في أمراض آخرين ده أنا أمراض حادة مثلا في تعفنات إنفكسيون وبعدين ده كان كربلاء الطفل ده درسوا له فشل كلى مرات يحتاج حتى غسيل كله، لكن بعد ده كان قبلنا بالواجب ده فالطفل ده غالبا يلقى العافية وخلاص بعد كده ما يسوي له مشكلة. وفي بعض الحالات أنا مرض آخرين هم يأثروا في الكلى، مثلا الأطفال عندهم مرض أنا قريب ده والقريب ده كان ما شغال عديل كله خلاص يقدر يأثر في الكلى في الكلى، ولا الكبد كان ما شغال عديل كله يأثر في الكلى. في عندنا في أكيد من الأطفال اللي جينا السنين الفاصل ده اللي عندهم بالي بالي كله كان ما علاجه عديل وسوي لهم انيميا وخلاص ما يجي علاج كثير ده كله كثير من جايجوا لنا يسووا فشل كلى وبعدين كان غسلهم كله، لكن في نهايه المطاف اكثرهم ده كان جو بطريقه مبكره خلاص نقدر نلقى لهم حل كله.
0: وفي بعض الناس اي طعنه كان طعنهم كله بيقولوا عندهم كلى، ناس اللي في كده تقول لهم شنو؟
1: ناس بس يعني بهجوا واي ما واحد يعني خطف في راسه انه شغل ده كلى، فمرتنا مرضنا يجي نقول له كان جاي وجاك ده وين كان وصفه ده هو ما جاي وصفه كلى، جاي وصفه في الكولون عندهم مشكله هضم عندهم مشكله هنا اورجان اخرين الاجهزه اخرين وجاي يحطوه في الكلى، وهذين فعلا عندهم مشكله في الكلى كلها. ففي كل الاحوال ده نادم بس كان هو بيعاني من الم ده يجي للطبيب، الطبيب يكشفه يسوي له كلينيكال اكزام يعني اكزام كلينيكي يشوفه مكتب حقه ده ما كان جاي وجاده كله يلمسه وكان يرفع بعد يقدر يسوي يقرر له اكزام أنا التصوير طبي وتصوير طبي دي حتى يقدر يقرر له سكانر كله لأنه في مكاننا هنا ده نادم كان جانا ما يمشي لدرجة نسوي له إيرو سكانر ذاته في كان مشككين إنه في حجر في مسالك البولية ده نسوي له سكانر في مسالك البولية فده كان مهما كان من كان في حجر ده يبين لنا دراك يمرق لنا وينشاف وشيكة بس أنت كان مرض حقه ده إرفت ده علاج حقه ده هين لكل ده دواء دونك لكن الأهم ده إنه إنسان ما يتأخر أول كان عنده أول شيء عنده عرض ما مش لا قاعد خلاص طوالي يجي في المستشفى ويعالجه وأسا في أمراض كثيرة يعني قاعدين ناس مرات يخلطوا مع الكلى ومن ضمنهم هسه مثل مرات كده في جهاز الفضمي ده الكولون العصبي ده كل مرات قاعد يسي في بعض الكونفيجن يخلقوا تماعي وفي كذلك مرض في العمود الفقري كذلك ده كل مرات ناس يقول انت انا وشغل ده عمود الفقري في مرض في القلب كمان فهو على حسب ثقافة المريض ما في شيء اسمه مرض اسمه طعنة ده ما فيه عندنا في هناك قانون طبي شيء كبس هناك فالمريض كان جدا فنسأله وين البوجاك ده نسأله هو يوصفنا وبعد نكشفه ونقرر له تصوير ونقرر له إجزام بعد نقدر نشخص المرض ده شنو قبل نعالجه
0: في بعض المرضى مرضى ما عندهم كلى وينتم دواء كلى هل يأثر ولا
1: ما يأثر؟ هسه ما ده بس عندنا في شاد ده النظام السائد ده يعني يدير له شيء كتغيير هسه اي واحد في شاد دكتور تمشي في السانتر دي سانتي تمشي في الكابينه دي سوين تمشي في هناك هسه لمكم مشينا في الجيش كله تلقى الكابورال تلقى الكابورال شيف تلقى هناك سوليتنا لتنات لغايه الجنرال اليوم الاخصائي في امراض الكلى ده سواء كان مسالي كان سواء في اخر ده ما هو بس الجنرال فعندنا مشكله كثير ده في شاد ده قدر ناس يوصلوا للاخصائي ده يفوتوا بين الناس كلها مرات ده كل ما يلقوا مساكين يمشي برا في الخارج قبل ما يلقوا اخصائي فينا ففي الطريق ده يشيلوا ادويه كثير عندنا ناس واجدين يجوا شباب عندهم تقريبا 20 22 سنه لكن من كثره الادويه الشالو ده لخايد ما خلاص سبب لهم مرض الكلى ودخلهم في جاليز وما نقدر بطلنا نكون من جاليز لكن كان من البدايه كان جوده كان خلاص اللي يقول حل عشان ده انا نقول انه اي واحد مرضان ده جسم حقه ده مالي يمشي لطبيب وطبيب ده لازم يكون طبيب معترف من قبل نظام الطب أوردو ناسيونال دي ميديسين أي رشدة أنتوك فوق دواء وما عنده فوق ختم أنا مكتوب فوق ONMT ده أوردو ناسيونال دي ميديسين دي شاد ده دواء ده ما تبيه لازم يكون طبيب هو يعني سيرتيفيه بأوردو كون يكتب لك رشدة دواء لأنه ده كان كتبه خلط كله تحت مسؤولية حقه في ناس واجين ده يجي ده في شات بس ما ولا مثل هسه انت قاعد تريد ما اشوف في خارج في شات بس جونا وخلاص لقيناهم يعني في حالات مثل دول اللي قاعدين فيه فده بس نطلب ان الناس يكونوا نبيهين والافضل لكل عائله لو عنده الطبيب ده يكون الافضل لكن نظرا للظروف وكده نحن نقدر ذلك وصراحه حتى نحن هنا ما قد نضغط لاي واحد في هناك انه كونه ما عنده هناك الكشف ده الطبيب ده كان مشده يعني ما نقول لك بالمجان لكن نقدر نساعد الناس كلها انا عندي مشكله ده فيقدر يجينا نقدر نساعده الصحه هناك ده كونه انت عندك طعنه كونه انت عندك وخلاص
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا هنا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد من العاصمه تنجمينا
3: مساء الخير بلدنا تشاد الحبيبة مساء الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة مساء الخير كمان لكل المسلمين والمحبين أنا راديو تشاد القاعدين متابعونا من 23 ولاية والتشادية القاعدين في الخارج في مدة 75 دقيقة تلقوا البلاغات الرسمية العادية دعايات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية وبعد النشرة نواصل لكم البلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8 وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الأحد يوم 29 شهر 8 سنة 2026 فقدمنا في طاولة المراقبة بسجل كل شيء داخله مارك كبير وصغير ديلقي حسن ألفة في مكنة الفن بأصر الآلات والموجات الأغاني الديايات والنشرات دوب صديق ركنا فيدل قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رامات أبيض الساعة 6:46 دقيقة في استديو تروحنا لأونا ما في كارتية جبن قاتوكو مينا ندوزي مارا نسمع في العاصمة أنجمينا نمشي ونسمع فاصل غنائي صغير كابين تكنيك
4: مبروك العيد كل عام وانتم بخير يا سلام كل عام وانتم بخير يا سلام كل سنة وانتم طيبين يا سلام كل عام وانتم بخير يا سلام علي

والدلوانا لباسات رجالا مسوى الكالي كاكي بسكين دول رجالا العمات رجالا على اجملهم والمعلم خالي كاكي معلم الضلاي يا دول رجالا السلطان التجاني العمات رجالا العمات رجالا على والمم سيدول رجالا على البلا ما بنقري دول رجالا يا رجالا

0: انا مد رسول الله اذ النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي ازرع لدناك زردي لا سلطان التجاني ولد اللوان العباس الما بخجلك طبنا القلب كالضباط انقذي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد اهلي كان يا ولد نفري اريتك ما تمد الفارس المتني العمات رجالا سلطانة الجنية رجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا رجالا أباكر والألي دول رجالا كام بلا مدن والما الله مطمئن التجاني دول رجالا كم من يالبنة الشيخ اللي قريقا والشيخ مردول رجالا سلطانة الجنية قل لك يا رجالا العم يا رجالا القرامة سنة دول رجالا سنة ولدتهم التجاني دول رجالا يا رجالا البلا مد الله والبراهيم العم يا رجالا كم من يالبنس البلا ما والجندو البلا مدنا كل دول رجالا سلطان التجاني العم يا رجالا يا رجالا شيخي جبرين الاج الاج ابن نمر دول رجالة
1: انا النوار و
0: العميات رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجارة العميات رجالة يا رجالة الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والماء المطمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنة دنة والدني ضرب التراب اللي نزل را الرجال نازل ما جيت ولا كمندا ولد الجد طلق للسمجا ضربت تراب اللي نزل را أبكر والألي يا ضربت تراب اللي نزل را شنو الشيخ دنا كاكسي ضربت تراب اللي نزل را على جباكر بش ولدنا ضربت تراب اللي نزل را الرجال البياض المال انا اجمليمي والمعلم خاليكات معلومة الضلاي ضربت راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا بنسى يا ضربت راب اللي نزل را القريم يا سنة ولدتهم ضربت راب اللي نزل را البلا مدنا را والجندة دلخل الدنيا ضربت راب اللي نزل را الرجال في أفل ما جيت ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را يا ضرب التراب اللي نزل را رمضان صالح كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را الرجال في أفل ما جيت ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را الباكر يا دارنا دال خليل نجا سي ضرب التراب اللي نزل را ضرب التراب اللي نزل را أبا فان والآدم ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما الجوت ولا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاك التوم ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما سلطان درما والموسى ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما الجوت ولا بنسى على موسى والكالي كاك بسكين يا ضربت راب اللي نزل را العجملين والمعلم خالية ضربت راب اللي يا يزل را شيخي ألوي ألوي أبن قريان والمهمة كاك دريس دوك بهران يا ضربت راب اللي نزل را البلا مد الله البلا ما هو البراهيم ضربت راب اللي نزل را الرجال اللي بيعطوا الماجوت ما لا بنسى علي يا الخضر دون قليل من جا
1: يا الخضر من بمن
0: درب درب اللي نزل دا الرجال ما دول ما علي والمهم بلا ما تقنوا دول قليل من جا يا ضرب تراب اللي شين والشيخ دنا ضرب تراب اللي نزل دا الرجال اللي بيعطوا المال خليل من جا لا لا ما توصل كاكي دوان ضرب تراب اللي نزل را سلطان التجاني ولد اللوان الأباك كاك ممت والجبر جبر ولد يونس يونس ولد بران
2: الشاعر الكبير سيد الكوك نقول فوق مساء الخير لكل الناس الكبار حاليا بيحبوا راديو تشاد قاعدين بسمونا في أي مكان الشيخ محمد الجار الزين هناك من تيميري وكل أسرة نقول لكم مساء سعيد من راديو تشاد
0: ضربت تراب اللي آمد ليا
1: ولا
0: يجلب يورو ضربت تراب اللي نزل را الرجال اللي بيعطوا المال التجاني والشيخ دريسة كاكتون

كل ما جوت ملا بنسى قلب الماء قلب البر ما قلب الماء ينوسى قلب نجر دائما المطخور دوا قلب تخرى هادي وراه بلقى جمال كابل من عفر كردسة الولد الولد تفيد.

مسنا سماة الكرام، نوقف الشعر الكبير عشان نبدأ لكم بلاغتنا اليوم. أشي بلاغنا ودار الشيف دراسة محمد إساخة خليل بفتش وليدة عبد الله محمد عبد الله عند 10 سنة مرك من الخلوة القرآنية عند الشيخ يوسف من مابريو من يوم 10 شهر 8، يعني من قبل 19 يوم وما قبل، وبكان ما معروف وبكلم كلام عرب ووداي وابشارب. فبطلبوا من اي انسان ان لقى الولد ده خليه يوديه في مكاننا الشاب دراس في كارتيه ديجيل ما بعيد من اكول وارا او سوق الغنم، او كمان بوديه مكاننا البوليس او بينادي في نمرو التليفون 99 91 30 68 ارتل 66 91 30 68. نكرر، الشيف دراس محمد إساخة خليل بفتش وليدة عبد الله محمد عبد الله محمد عبد الله عنده 10 سنة مرك من خلوة الشيخ يوسف ده من مابريو من قبل 10 أو 9 يوم ويحسب كان ما معروف. الولد ده بيكلم كلام عرب ووداي وابشارب. فأي زول قال لي قاب ودي وكاننا الشيف دراس في كارتيه ديجيل قريب من اكل مدرسة وارا او في سوق الغنم، او كمان بنادي في نموران التليفون 99 91 38 68 RTL 66 91 38 68. الولد الله يقبل الاهل بالآفي والسلام. بلاغ اخر هنا ودار طاهر محمد صالح قاعد في كارتيه ديجيل رياض بفتش اخو ادريس محمد احمد مرك من بيت الأسرة من يوم الأربعاء ويا حس ما قبل وبكان ما معروف. الولد ده لونه فاتح لابس لي تيشيرت أحمر وسيرفته ما كمان أخضر. الولد لونه فاتح وبكلم كلام عرب وكلام قران. فبطل من أي إنسان اللي جاء أو شافه أو كره في بكانه خليه بوديه للبوست البوليس القريب ليا أو بنادين في نموران التليفون 66 10 6 90 3 75 5 تيجو 96 10 1 20 05 ارتل آخر 66 50 6 70 6 10 تيجو آخر 98 51 0 4 80 ارتل آخر 65 40 2 0 9 0 9 أو تيجو آخر 90 41 3 0 9 0 9. الولد الله قبل الأهل بالعافية والسلام. الولد بيكلم كلام عربي وقرآن وكان بيكلم كمان لسانه شوية تقيل، لكن عندنا نصيحة للناس الإيالهم بودروا في ناس حرامين قاعدين اسكروا بنادوك وبيقول لكم ولكم جهنا وقاعد كده ورسلوا قرص 4000 5000 بعد ما ترسلوا طوالي بس تلقوا النمرو ده مسدد. انتبهوا من الحرامين عشان بس يغلوا نادم وليده ودر وقال لك ده اكو ليلك جمن دليا ولا مشى لينيا ولا مشى كرل مشى مصاقد ورسل 5000 ريال ترسل طوالي، لكن دول حرامين. الله الله يهديهم ان شاء الله. بلغنا احتفال الشيخ ابو بكر يحيى محمد بلاما مكائيل السياقه بلاما جيد ابراهيم القوني ادم موسى نوربي تريتوري والشيخ حسن ابو بكر حسنا فردقله. بلغوا لكل المسلمين والمسلمات المداحين احباب الرسول القونه الاهل البعيدين والقريبين الهلال مجاورات بكونهم من بنظموا احتفال أنا مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ودبق يوم الاثنين من بكرة في التومات قلت بلاما جد إبراهيم من الساعة 8 إلى الفجر لحد الساعة 8 بعد الإشي والدعوة عامة. مكرر الشيخ أبو بكر ياهي محمد بلاما مكان السياقة بلاما جد إبراهيم القوني آدم موسى المغربي تريتوري والشيخ حسن أبو بكر حسنة فردقلة. وبلغوا لكل المسلمين والمسلمات المداحين أحباب الرسول القونة الأئمة البلامات الأهل البعيدين والقريبين بكونهم من بنظموا احتفال أنا مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ودبق يوم الاثنين من بكرة في التومات من الساعة 8 إلى الفجر لعد الساعة 8 إلى الليل والدعوة عامة. نواصل بالبلاغات. الإدارة انت لكل بلانك لنوفيل جنراسيون هنا أمريكي بخبروا أبهات الطلبة بكونها تسجيل الطلبة القدام والجداد بدأ من يوم 15 أوت الفات وبواصل لحد يوم 30 سبتمبر.

هم منفتحين يوميا من الساعة 37 دقيقة من الفجر لحد ميدي و30 دقيقة إلا يوم الجمعة من الساعة 8:07 لحد ميدي، ويوم السبت من الساعة 37 لحد الساعة 10. والدخول الرسمي عن الدراسة ببدأ يوم 1 أكتوبر. البكانات شوية، تعالوا سجلوا يالكم. كنت تدوروا معلومات بزيادة تقدروا تنادوهم في نموران التليفون 64-29-03-79-66-34-89-30 تيغو 95-14-88-04. بلغتنا الوفاة، رمات خاطر جبرين رمات صالي موسى بلام خلاص وداع الحاج عبد الرحمن بكر موسى أحمد صالي بلام حسين جدة بلام نصيب بشورة الحاج حسين جبرين بلام سيد محمد اللوان حسن الجيت اللوان كم سلم جابو ملم أجيد محمد عائلة مألم بشارة في البيضة شيخ إيسا حسيني محمد تاج الدين في الرنجاجي عائلة مألم التجاني في نجمينة عائلة رخيص في دقوي الله دوغم باري في أنجمي آدم هارون في مرمي عائلة دنا أبو نطير في نجمينة عائلة أمر سيد في نجمينة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البنا سيد الخزام ولاد إيسي البنوائل النولة السلامات ولاد راشد والأهل البعيدين القريبين البر والداخل بوفاة أنا أمهم وأختهم إيدي جدة ماتت أميسة جيمي وسرقة طبقا باكر الأهد في الفرش اللي بلامة خلاص ودا الأهل الله صبرهم والمرحومة الله في الله يرحمها ويدخلها الجنة. البلاغ ده نقول إن شاء الله بعد الأخبار دائما ما البلاغات إن الوفا علي سمعين بلامة جبرين هارون محمد هارون محمدية حسين عبد القادر خالة بيبي جبيرونا الشيخ أبكر بلامة محمد زين بشارة الشيخ محمد تابرنو الحاج أمرو جبرين ولا جورو شيخ برلي إدريسا بلامة أبالي اللوان كشلة الندنيني اللوان هارون أبالي بلامة عمر رمضان أبكيري ولد السلطان قجة إدريس الحاجة حسنة شايبو أزرق ولا جورو إدريسا آدم بلامة حسنة عبد الكريم بلامة سيني رمات بلامة مكايلة فكي بلامة عبد الله حسنة بلامة أبكاكا اللوان أنبيا في واسي بلامة عبد الله في بوشة آدم ولا خاطري عائلة عبد الله التكين الشيخ محمد ترمة الحاج بابا بلام محمد أحمد بلام عبد الله حسنة ولد الفتو بلام موسى التكيم بلام محمد بشارة أبكر جوبالة آدم تجاني بلال الحاج جيمي كاكا في مطبة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإنفة الهلال المجاورات البعيدين والقريبين بماماتنا أمهم وأختهم جيمي بيت آدم ماتت أمس الجمعة وسرى تبقى مباكر الأحد في المطبة اللي بلامة هارونة أحمد الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر الله يرحمها ويدخلها الجنة بلاتها كمان إن شاء الله نكرروا بعد الأخبار. عبد الله حسيني بلامة مبالي رمضان بلامة بشارة موسى الشيخ عبد الكريم بكري الشيخ بيري هارونة القاضي محمد إيسا الشيخ مكايلة مومن حسن دنا دنقس بركة و أبا بركة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل ينيشات والكامرون بوفاة أبوهم وأخوهم حسين محمد صالح مات اليوم السبت وسرى طبقا باكر الأحد في ساقور هلية بلامة أمباري رمضان على هلال صبرهم ولا مرحومهم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة بلاغ كمان قروب هذه الأخبار إن شاء الله. الشيخ محمد هارون وكيل لبلامة جبرين هارون إدريسة والأخي عبد الله جرمة بلامة الحاجة جبرين بشارة الشين بلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفة بكون سرق إلى 40 يوم أن المرحوم أبوهم الشيخ هارون عاشي تبقى يوم الاثنين في كارتية أمبتة اللي بلامة حسنة بلغتها كمان إن شاء الله. كله كي بعد الأخبار آخر بلاغ أنا 40 بلامة شايب أبكر
بلاما عفوان محمد شايب أبكر شايب حسن إدريسا رمار صالح هارون صالح بلاما رمات تأجيتا وبلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة البعيدين والقريبين بكون سرق إلى 40 يوم عن المرحومة أمهم أم أبوها بيتبورو السرقة تبقى مباكر الأحد في إيموت ضلة النقا هلي تبلاما رمات جدة الساعة 7:10 دقيقة.

0: De l'Angleterre au Tchad.
1: Min Ingiltara il a Tchad. Chez Jadid. في جمينا الدراسة جنبا إلى جنب مع الطلاب البريطانيين من تشاد والحصول للدبلوم في المهارات الرقمية دي الفرصة اللي بيقدمها مهد رينج جاستون للتكنولوجيا الرقمية المسجل في بريطانيا تحت الرقم 17-15-57-02 للعام الدراسي 2026-2027 المهد بقوم بتدريب جيل جديد من المهنيين في المهارات الرقمية وده من خلال التعليم والتدريب التقني والمهني باستخدام ممارسات مبتكرة تتناسب مع احتياجات سوق العمل مجالات التدريب علم الحاسوب الأمن السيبراني تطوير مواقع الويب علم البيانات التجارة الإلكترونية التسويق الرقمي الترجمة والترجمة الفورية بالإنجليزية والفرنسية مستويات التدريب شهادة الدراسات المهنية بيب شهادة فنية بيتي الشهادة الفنية العليا بيتيس مع شركة درينج جاستون ديجيتال تكنولوجي وكمان في فرص أخرى بالإعداد للتوظيف والعمل الحر وريادة الأعمال وقبل كل شيء يتم الدعم لبناء مسيرة مهنية مستدامة في المهن الرقمية والمشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي للتسجيل انضموا إلينا في سبنغالي في المهد العالي للتدريب المهني والتقني القايد شرق ثانوية الفنية التجارية LTC أو اتصلوا معنا في الرقم 66-37-49-50 أو 66-08-71-13 الأماكن محددة
2: بري كاش أربح كاش في كل أنحاء حنجات ما عندك انترنت ما في مشكلة ما عندك تليفون كبير كمان تقدر تلعب فقط دق نجمة 178 من أي مكان من كارجة هناك أو هيلتك أو قرية الانتقائد فوقا وأبدأ اللعب وأربح وإنت في مكانك استمتع بمراهناتنا كرة القدم وألعابنا البيمي واللوتو كل كي قايد بدون انترنت وفوق جوائز كبيرة مرة واحد والأدل من ده كله الربح حقك ده يتحول مباشرة في حسابك على موبيل موني انت بس ما عليك إلا تدق نجمة و178 من أي شبكة على اتصالات في تشات وتأكد كده التذكرة حقك نجمة 178 جيس رمزا الرابحين الكبار باريكاش المراهنة متاحة للجميع
3: أبهات وتلاميذ وأساتذة الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك قاعدة تصنع الكاية بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100% كاية لامي فورتين تكتب بسهولة اختار كاية لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديين كاية لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان البوبوء الكتب كان داير بالكمية أو بالفرادة نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60 كاية لامي فورتين دا الكاية عن الأوائل
4: إخواني وأخواتي الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة فلنحمي أسرنا ومجتمعنا أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي العلاج مجاني وينقذ الأرواح لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره

0: مسؤول سمات الرجال في كل مكان الساعة 15 دقيقة في مدينة بردايا العاصمة عن ولاية تيبسي نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية أنا اليوم عشية بقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر شعيب أباكي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسين رمات. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشاد أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم ونشط الأخبار اليوم أشي ونبدأ كالعادة بالعناوين. في مهمة في مدينة متمان نائبا رئيس الوزراء لمن محمد كان درج المندوب العام عن الحكومة في جمع إقليم السلامات الجديد أحمد شوا روسي. الميرية نستم أرندسمان العاصمة الجميلة بدأت اليوم بحملة التوئية بتغوص تغيير عن الأفكار والسلوك وجهاد ضد الباليو في وقت الخريف. والوزير عن التجارة والصناعة كمان أنت البداية عن الأقدمات عن الدورة الثانية لموافقة لريادة انت الأمال كان نظمتها أو نظمة دار هنا ريادة الأعمال هنا في كارتي مرسالة. وفي نشرة أخبار من القواقر برا وكذلك أخبار بخصوص الرياضة. في مهمة رسمية في مدينة متمان أسمى إقليم السلامات رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء لمن محمد كان درج المندوب العام عن الحكومة في جمع إقليم السلامات الجديد أحمد شواروزي كان بدل للمندوب القديم جنرال إسمه إسحاق الشيخ وأدى بحضورنا كثير من الإداريين العسكريين والشيوخ التقليديين ومعزومين كتار جو من أجل المناسبة. وبعد ما درج المندوب الأمن الحكومة في جمع إقليم السلامات الجديد النائب رئيس الوزراء لمن محمد طوالي بس وملمه التوجيه في مقرها المندوبية الأمة انت الحكومة أحمى المسؤولين الإداريين والعسكريين والزعماء التقليديين وهذا بحضور المندوب الأم عن الحكومة الجديد في إقليم السلامات محمد شواروزي. خلينا اسمه لمن محمد
2: واجب سكه ام بيناتكو يا تقول ريكونيتر اهو واجب احترام بكون ام بيناتكو مشاكل شخصيا ما ندورو لان سكه كل نجا نخدمو للبلد تخدمو للبروفنس انا سلامات ملاتين تخدمو لتشاد كله جاندا قوانين انا تشاد سكه تتبخو
1: على سميتودا والنائب رئيس الوزراء لمن محمد في مهمه رسميه في مدينه متمان عاصمه اقليم السلامات سمعتوا في ميكروفون على راديو تشاد كان مدلل الحسين النور يوسف. الميرية ستم أرندسما هنا العاصمة جمينة كان بدت بحملة هنا التوئية التوئية التي تخص التغيير هنا السلوك هنا المواطنين الما بتنفع وكذلك الجهاد ضد الملاريا رأس المناسبة كمان الوزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم فاطمة عبد الله بركو والتفاصيل.
3: جاء إطلاق الرسمي لحملة التواصل المتكامل عن التغيير سلوك الاجتماعي للمواطنين عشان محاربة الملاريا من بلدنا تشاد. والمناسبة دي سمحت لمنسق عن برنامج الوطني لمكافحة الملاريا محمد صالح إسحاق ديار لتأكيد أهمية الحملة والحدث من التوئية هي حماية المواطنين من مرض الملاريا.
4: احتمال هنا ناموسيات دواء الكيماوية بنتم للإيار أسمى السبيز ده بوجو في البيوت بروشوا الدواء الكيماوي ده كله عشان ما عنده ضرر سايد مواطننا ده ليحمي من الملاريا.
3: وكل عمدة بلدية أنجمينة سنوسي حسن عبد الله حج أن الحملة دي تدخل في سياسة عن الحكومة التشادية عشان اهتمام المواطنين وطلب من السكان خليه يساهموا في الحملة التوئوية لمريقين مرض البالي من بلدنا. بعد ده شار الكلام وزير حان الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد كلم في الجهود الكبير القايد يلعب الحملة في توئية المواطنين بخطورة البالي.
4: توزيع الناموسات ما مشكلة لكن تربط فيها ده بالمشكلة المرض ده ما عنده حدود واليوم مرض وقت التشادين كثير ده إلا الباليديسم أي واحد تحمل مسؤوليته وده يدخل في تنفيذ سياسة الرئيس المشير محمد إدريس ديلي إدنه وهنا قاعدين معه دائما وأبدا نطلب من الله سبحانه وتعالى عشان يساعدنا على أساس نستمر في التوئية لحماية الشعب بصفة عامة.
3: نذكر بكونه في نهاية عن المناسبة سلم وزير حان الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد رئيس الصليب الأحمر التشادي خالة أحمد سنوسي مجموعة من اللوحات وإعلانات صور للتوئية.
1: ريبورتاج سوات فاطمة عبد الله بوركو. نتابع لكم بنشر أخبار من راديو تشاد. الوزير عن التجارة والصناعة جيبولو فانغا ماتوي كان أنت البداية الرسمية عن الخدمات عن الدورة الثانية حينت الموافقة في رياضة انت الأمال كان نظمة دار عن رياضة انت الأمال هنا في كارتيه مرسال. حجاوة حبيب عمر والتفاصيل.
5: أعضاء هنا بيت ريادة الأعمال القاعد في مرسال نظموا حفلة كبيرة هنت البداية الرسمية في النسخة رقم 3 من البرنامج هنا أطلت ريادة الأعمال هنا السنة سنة 2026. الهدف من البرنامج ده بدعم الشباب اللي هم أحلام وعندهم أفكار ليوفروا لهم الفرص ويمكنوهم ويوجهوهم ويساعدوهم في التمويل ويدعموهم في الأفكار دي ليحققوها في أرض الواقع. المدير هنا بيت ريادة الأعمال القائد في مرسال جلال مؤمن قال المناسبة دي بتمثل أول حفلة رسمية نظموها في احتياجات المستفيدين من خلال شاركينهم في الدورات التدريبية الكان قاعدين بنظموها في جانب هنا ريادة الأعمال. كان من جانب وزير التجارة والصناعة جيبلو فانغا ماتيو وقت ما فتح رسميا الخدمات هنت البيت هنا ريادة الأعمال القائد في مرسال قال مكنين هنا الشباب في ريادة الأعمال ده بيمثل استجابة حقيقية في الصعوبات هنتم القاعدين بواجهوها وده من خلال تمويل الأفكار لحل وحقيقين المهارات هنتم ويشجعوهم لحد يلقوا فرص هنت الأمل. جيبلو فانغا ماتيه قال دعم الشباب في ريادة الأعمال ده حظ وطني ولي أهمية كبيرة في جانب التوجيهات الرئيس الجمهورية وبتدخل الأولوية دي ضمن الخطة الوطنية هنت التنمية تشاد كونكشن 2030.
1: في أخبارنا انت الجواكر برا المندوب العام من الحكومة في جميع إقليمنا إني دي صبار جنرال نجرهم تيلي كان زار المبنى هنا السي جي هنا إيتو وهذا عشان يعرف الصوبات القاعدين بواجه البيجي المبنى هناك وبعد ده كمان سوى ملما ناخذ مع السلطات المحلية عشان يناخشوا ويحجوا في شجعان هنا القرايه انت البنات في ديبارتمان هنا إيتو غرمتي إلي.
6: نعم جماعة شفنا سبادة نعم لكن شغل ميم لنا دا
7: خلام هنا بنا هنا لكل
6: من سيزم ما سنكم سنة الجاي دا سنة آخر كمان نبود شيء شيء شيء ودن وصل إشان شغل جبانة دا
1: الجنرال غرمتي إلي المندوب الأمن الحكومة في جمعنا إقليمنا إني دي صباح سميتو في ميكروفون الراديو جدل كان مدلي الزميل عباس بكر مصطفى. في إقليمنا الدروداي الموسم هنا الخريف بالهين يقاب بحمهم المزارعين في المنطقة المأخر وبدأ كل إن زبزاب شوية عشان ده الأسعار انت المعاش كله في الأسواق خلاص ارتفعت. خلينا نسمو لبعض من المواطنين في ميكروفون هنا راديو تشات.
8: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
9: هسا اليوم قاعدين شهر 8 يوم 25 اليوم مشينا وسط الخريف كله فت. هسا دوت التراب قاعد دوا هسا حاليا ده ما متير ما يعجزنا هسا كده كل يوم نقدمه ونشوف الله سوا عنده صعوبات هسا خريفنا
10: السنه ده خريف ده الشيء كما مثل انا اول دايرين لنا انقاص
11: هسا حاليا الغله وهي دي 105000 وب 5000 ده ما بتلقى
12: اول ده في السوق ده 20 30 40 شوال بيجيبوا هسا حاليا ده انكون وقتك نوقف ده شوالهم كلهم بتلقى في الوتير.
13: الحاله دي شيء خطير عشان المكي شفنا كي سنه كي مثل السنه ده ما شفنا بيجي شهر 8 بس المي ما بصد كان صب كله بكان وشيه الوم البوست بالبيومتريك كي بكان الناس كله كي قايدين ده يا تو اي ما بوست ده كي الكنتيتي الدلة ده كي ناقص بس دونك انينا كلنا الناس الحكومة ولا الشعب ولا شو خلي نوقع الناس خلي صوز رأسي فيها عشان نمرق مننا التعب.
1: اخر خبر اخبارنا الرياضه الفيدراليه الجديده ان التايكوندو غادي تنظم البطوله الوطنيه للناس الكبار في استاد نادجيل ودي بطوله بتلم رياضيين من كثير الجو من مختلف الاقاليم على بلدنا تشاد وفي اليوم الاول كمان بيجي منافسه بين اللاعبين التايكوندو والمباراة النهائية كمان تكون باكر في الاستاد هنديجيل يوم 30 من شهرنا الفوقنا ده. نرجع بالخبر ده بالزيادة في نشرتنا الجاية. دوكسادي كركنا في ديل سبقة وتقريبا 26 دقيقة داخل الاستوديو نفس الساعة في كل الأقاليم أنا بلدنا جاتة دي نشر الأخبار اليوم أشياء والناس الفاتتهم كمان يذكرون بالعناية. في مهمة رسمية في مدينة ماتيمان عاصمة إقليمنا السلامات نائب رئيس الوزراء الإمام محمد كان درج المندوب العام للحكومة في جنب الإقليم الجديد أحمد شواردي وسوى ملمة أنا خدمة مع كل المسائل هناك. الميرية سبتمبر النسوان العاصمة جميلة بدأت بالتوعية بتخص تغير السلوك وجهاد ضد المرض الباليو الملاريا ورأس المناسبة كمان الوزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم والوزير التجارة والصناعة قبلو فنغاماتيو كان عند البداية الرسمية اليوم فجر عن الخدمات انت الدورة الثانية دال الموافقة في ريادة انت الأعمال. شكرا لكم انتم القاعدين تتابعونا حاليا من مدينة تمتمان من أبشة ومن إيتو ومن أي مكان بواسطة راديو تشاد في نشر الأخبار اللي كان جهزوا أسرة التحرير فاطمة عبد الله بركو ونتيجة إخراج أنا جوابي بأمر وقدمتها لكم أنا جمال عبد الناصر شيبة أبكي أربدو أو بيلو بيافي.

مستمعينا السماعة الكرام، بعد ما سمينا النشر على درجة نرجع للاستديو عشان نوصل لكم بالبلاغات المفضلة. سيب مانجمنت تشاد ده انستيتيو ستاندار انترناسيونال، الهدف عشان بقوة الكوادر هنباكر هنا في العاصمة انجمينا. الانستيتيو ده كمان عندهم مختلف الفليار وبصوا فورماسيون في مجال المانجمنت الهندسة الانجينيرية والانفورماتيك ومجال الواجبات السياحة، وإنهم كمان قسم بالعربي فتوى قسم باللغة العربية عشان السوق التشادي والسوق الدولي كمان محتاج ناس عندهم خبرات باللغة العربية وبكون ناس عندهم الكفاءة العالية وهم بيدربوا تدريب قوي ومعروف له سمعة في مختلف الدول. كان دار تسجل نفسك في الانستيتيو ستاندار انترناسيونال بكون عندك السيكلنا بي تي اس او ليسانس انا ماستر. الدخول حدود يوم 15 اكتوبر 2026، وهم عندهم كل الفليرات دي موجودة وفي قسم في اقسام عربية. كانت يدوروا معلومات بكانهم قاعد في كارتيه سابنغالي وراي الاكس اوتيل هونغ كونغ، او تنادون في نمورنا التليفون 66 82 10 56 عشان تلقوا معلومات بالكثرة. واصل بالبلاغات، بلاغات دي قررناها قبل نكررها، بلاغات الوفا رماد خاطر جبرين الرماد صالح موسى بلاما خلاص وداء الحاج عبد الرحمن عبكر موسى أحمد تصالي بلاما حسيني جيتا بلاما نصيب بشورة الحاج حسيني جبرين بلاما سيد محمد شيخ إدريس حسيني محمد تاج الدين في هرنقاجي اللوان حسن الجد اللوان كم سلم جابو معلم أكيد محمد عائلة معلم بشارة في البيضة عائلة معلم التجاني في نجمينة عائلة رخيص في دقوي الله دوغون باري في أنغامي آدم هارون في مرمي عائلة دنا أبونتر في نجمينة عائلة عمر سيد في نجمينة لوم الحزن ببلغوا لكل الأعلى البنسيت الخزام ولاد بإيسي البنوائل النولة السلامات وولاد راشد والأهل البعيدين والقربين البر والداخل بوفاتنا أمم وأختم إيدي جدة ماتت أمس الجمعة وسرعت ابو مباكر الأحد في الفرش اللي تبلام خلاص ودعا الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. أسأل بلاغ يعني قبل الأخبار بلاغنا وفا علي سمعين بلام جبرين هارون محمد هارون محمدية حسين عبد القادر خالة بيبي جبرونة الشيخ أبو بكر بلا محمد زين بشارة الشيخ محمد برنو الحاج أمرو جبرين ولا جورو شيخ برلي إدريسة بلاما أبالي اللوان كشلد الندنيني اللوان هارون أبالي بلاما أمر رمضان أبيكيري ولد السلطان قجة إدريس الحاج حسن شايبو أزرك ولا جورو إيسا آدم بلاما حسن عبد الكريم بلاما حسين رماد بلاما مكايلة فكي بلاما عبد الله حسنة بلاما بكاكا اللوان أنبيا في واسي بلاما عبد الله في بوشة آدم ولا خاطري عائلة عبد الله التكين الشيخ محمد ترمى الحاج بابا بلاما محمد أحمد بلاما عبد الله حسنة حسنة ولد الفتو بلاما موسى التكين بلاما محمد بشارة أبكر جوبالة آدم حسين بلال الهاتف جيمي كاكا في المطبة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفع والهلال المجاورات بوفاتنا أمم وأختم جيمي بيت آدم ماتت أمس الجمعة وسرقت تبقى مباكر الأهد في مطبة اللي تبلاما هارون أحمد الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله في الله يرحمه ويدخلها الجنة. كمان قرينا قبل الأخبار بلاخنا وفا عبد الله حسيني بلاما مباري رمضان بلاما بشارة موسى الشيخ عبد الرحيم بكري الشيخ بيري هارونة القاضي محمد إيسا الشيخ مكايلة مؤمن حسن دناء دنقس بركة
أبا بركة. اليوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والأهل نيجات والكامرون بوفاتنا أبوهم وأخوهم حسين محمد صالح مات اليوم، وسرقت أبو مباكر الأحد في ساقور هلت بلامة أمباري رمضان الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله اغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. الشيخ محمد هارون الوكيل بلامة جبرين هارون إدريس والأخي عبد الله جرمة بلامة الحاجة جبرين وبشار الشين وبلغوا للأهل البر والداخل والناس الإلفي بكون السرقة إلى 40 يوم أن المرحوم أبوهم الشيخ هارون آشي السرقة تبقى بكرة يوم الاثنين في كارتية أمبتة إلا بلامة حسنة بلاخنا 40 برضا قلنا قبل الأخبار. محمد شايب أبكر شايب حسن إدريسة رمات صالح هارون صالح بلام رمات جدة وبلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإلفة البعيدين والقريبين بكون السرقة إلى 40 يوم أن المرحومة أمهم أم أبوها بيت بورو السرقة تبقى مباكر الأحد في يموت ضلة النقا اللي بلامة رمات جدة بلاخنا وفا. آدم ميسيني الضي عائلة آدم قنبو بشير عائلة أبو التيمان عائلة بلامة موسى حسن بلامة جبرين الدليقاء عبد الرحمن زريبي الحاج عبد الله أخي الحاج توم جيمي شيخ مكايلة مؤمن محمد بشارة اللوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا ولتهم قنبو حسيني الضي مات أمس الجمعة في ليبيا والسرعة كمان تبقى مباكر الأحد في متكون آلاي الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله في الليا ويرحم ويدخل الجنة. دائما مع البلاغاتنا الوفا الشيخ جدة صالح وكيل أحمد إدريس حسن صالح قنبو صالح التوم صالح بلام حسن إدريس رقيب زرقة اللاكي هارون داود حسن عبد الرحمن عمر محمد إبراهيم محمد بشارة الرئيس محمد رمات الهاتف جبرين رمات شرتي أبا جد الطاهر مليم عبد الله الشيخ السنوسي وعبد العزيز خير الله. اليوم الحزن ببلغوا للوان جبرين دونغوس وكل جمايته اللوان فليجي يسنة وكل جمايته اللوان أحمد عبد الهادي وكل جمايته الشيخ هارون عمر وكل جمايته بلام إدريس أجد وكل جمايته في دريدر في الدريدر بلام جبرين توم وكل جمايته في مدريسكي بلام آدم وكل جمايته في الدليبي بلام جدة صالح وكل جمايته في الحسينية بلام جدة عبد الرحمن وكل جمايته في البيضة بلام حسن عبد الله في أم القرص مالم آدم في أم القرص بلام هارون دونغوس عبد الرحمن في تولوس محمد ميكائيل في التومات الشيخ جبرين إما في ماتشي بلام عبد الرحمن ميمالا في خشخشايا بلام محمد أبو جدة في ماتشي بلام عبد الهادي وكل جمايته في متكوس الشيخ ديناء صالح في الحواير بلام أحمد محمد في جديلي بلام محمد جدة في خزوكي بلام حسن آدم في هرازة بلام النايم في الدبة دينار أماد وكل جمايته في بقوية البريفيت جدة عبد الله الشيخ إبراهيم كولي علاج جدة الكيتشمبو ديبيتي بشارة شنكو آدم ماكوزي الحاج شدة وكل جمايته في نجمينة بلام قجة وكل جمايته في البلبوط الشيخ أبكر وكل جمايته في الرنيا صالح جيمي وكل جمايته في أمود الله الشيخ إما والسمائين وكل جمايته في قجة أمر القوز الشيخ حسن آدم وكل جمايته في رضينا عبد الكريم وكل جمايته في الكرينيك جبرين بشارة وكل جمايته في نغاتويا الحاج صالح القوني وكل جمايته ولكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي وخاصة الأهل الحمادية الأسلة أبو خدير البنوائل بوفاتنا أمم حج خديجة ألي ماتت يوم الجمعة والسرقة تبقى مباكر الأحد في أوجو هلي تبلامة صالي هلي تبلامة صالي الأهل الله صبرهم
والمرحومة الله يغفر الله يرحمها ويدخلها الجنة. مصر بلغتنا الوفا بلا محمد جنبو آدم جنبو بير جنبو أبكر توم مرمات محمد صالح حسن محمد صالح عبد الله محمد صالح دلقي هارون كورة شيخ جدة ولا بوا دلقي دنم لمي دلقي أبوجة محمد بلا ما بكسيري آدم درما بلا ما هارون آدم الإمام يعقوب حسن عبد الله رجيبي بلا ما آدم عبد الله بلا محمد عمر بلا ما دريسة عمر بلا ما آدم دنا بلا ما دقشين دريسة بلا ما دريسة جدة بلا ما رمات حسيني بلا ما إيسى هارون الشيخ الفاص جدة بلا ما آدم جنبو الشيخ حسين عبد الرحمن بلا ما دنا إبراهيم الشيخ إبراهيم كولي محمد آدم عبد الرحمن أبكر بلا ما رمات جوجا بلا ما محمد جبرين بلا ما كوجا كروف بلا ما دريسة دوغال الشيخ أبخريس مؤمن بلا ما عمر محمد الحاج أحمد محمد قرقم بلا محمد جبرين بلا موسى بكر الشيخ محمد بكر بلا مجد شدرة الشيخ جبرين أبو الفات آدم عثمان بن قرقموتو بلا جبرين ساري وهيدي الشيخ دريس بكر بلا مجد بشارة بلا رينين قابتو بلا أحمد رمات في منجلقي بلا محمد أنباري بلا مجد جرات خالة ولد السلطان عائلة قنبو ولد السلطان بلا محمد أمسمك بلا عبد الرحمن أمسكر وبلاما إلي لوم الهزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا بتم أسلية جدة أسلية جدة محمد صالح ماتت اليوم السبت وسرت قم باكر الأحد في هلة جيلي جمرير هلة البلاما محمد قمبو نكرر بلاما محمد قمبو آدم قمبو بر قمبو أبكر توم رماد محمد صالح حسن محمد صالح عبد الله محمد صالح دلقى هارون كورة شيخ جدة والبوة دلقى دنم الإمي دلقى بقوجة محمد بلام بكسيري آدم مدرمة بلام بشارة آدم الإمام يعقوب حسن عبد الله رقيبي بلام آدم عبد الله بلام محمد عمر بلام مدريسة عمر بلام آدم دنا بلام دقشين دريسة بلام مدريسة جدة بلام رماد حسيني بلام عيسى هارون الشيخ الفاص جدة آدم قنبو بلام آدم قنبو الشيخ حسين عبد الرحمن بلا مدن إبراهيم الشيخ إبراهيم مكولي محمد آدم عبد الرحيم أبكر بلا مرمى قجة بلا محمد جبرين بلا مكوجة كروف بلا مدريسة دوغال الشيخ أبخريس مؤمن بلا عمر محمد الهاج أحمد محمد قرقام بلا محمد جبرين بلا موسى أبكر الشيخ محمد أبكر بلا مجد شدرة الشيخ جبرين أبو الفات آدم عثمان بن قرقموتو بلا ما جبرين ساري وهيدي الشيخ دريس بكر بلا ما جد بشارة بلا ما رينين قبتو بلا ما محمد رمات في منجلقي بلا ما محمد أنباري بلا ما جد جرات خالة ولد السلطان عائلة قنبو ولد السلطان بلا ما محمد أمسمك بلا ما عبد الرحمن أمسكر وبلا ما إيلي لوم الهزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة الهلال المجاورات بوفاتنا بتم أسالية جدة محمد صالح ماتت اليوم السبت وسرى تبقى مباكر الأحد في جيليجة مرير اللي تبلاما محمد قنبو على هل الله صبره ولا مرحومة الله في الله يرحمها ويدخلها الجنة. الساعة 7:49 دقيقة نمشي لمكنة الفن دوب سادي كركنا فيدل عادم القو عادية خاصة للناس الحاليا كابتو برانشي غاديو تشاد إدريس مكايلة رمات عبدالعزيز مكايلة رمات محمد جبرين كل الناس الهاليان كابتيرا دوشات على جوال دمبتيوة من دمبتيوة كابين تقنيك

هلا بلاخ انا بلا محمد قنبوة في المرير الماتت فوق بيت اسالية جدا من مصالح ماتت اليوم دي طرشتها وتير يعني ماتت بعد حادث وسرعة تبقى مباكر الاهد في جليج مرير اللي بلا محمد قنبوة الاهل الله صبرهم ولا مرحومة شهيدة الله في الله يرحمها ويدخلها الجنة كابين تقنيك

نوقف الفنان الكبير آدم الجو نمشي كندا بونغومان هناك من كونغو ديمقراطيك جي تي اكي اوي هديه خاصه للام جام دكتور اسناس برو وكل جمايتا كونسي احمد ساكن ديليجي سانجيدلا ديريكتور سانجيدلا وكل جمايتا ابازين كاسرو بلاتفورم يا كلمات وما ننسو الاعضاء جروب غادي تشات ونما العزاز انا ما فوق في الراس كابين تكنيك الكولوني الكونغولي القاعدين في العاصمه جمينا نقول لكم بونسوار دوبي غادي تشات ار ان تي

La bonne chose ne dure jamais. Le hello ma boudoum. Khalas, tac tac tac tac tac tac tac. Le waqit tamma sa'a daqat wal ishara bakat. خدمان بفرح وسرور سجل كل كبير وصغير داخل ومارك في طاولة المراقبة ديليكي حسن ألفة في مكنة الفن أثر الآلات والموجات الكونسلات الأغاني والدئايات والنشرات إنجينير بلين دوب صديق ركنا فيدل قدام ميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض نقول لكم أقودوا عافي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرد بعافية كان الله ما شاء الأمانة وما مشينا لا ماجي أم باكر نلوم معاكم من الساعة 8 لهذه الساعة 10

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. نصب أمس نائب رئيس الوزراء ليمان محمد المندوب العام للحكومة الجديد لدى ولاية السلامات أحمد شوارزي، كان ذلك بحضور السلطات الإدارية والعسكرية والتقليدية. بشارة محمد صالح.
2: حظي نائب رئيس الوزراء ليمان محمد والوفد المرافق له باستقبال جماهيري حاشد من قبل السلطات الإدارية والعسكرية والتقليدية لدى وصوله إلى مدينة أم تيمان حاضرة ولاية سلامات. وفور وصوله ترأس نائب رئيس الوزراء مراسم تنصيب المندوب العام الجديد للحكومة بولاية سلامات أحمد شواء الروزي، الذي خلف الجنرال عصمت إسحاق الشيخ ليباشر مهامه رسميا مندوبا عاما للحكومة لدى الولاية. وقبل مراسم التنصيب أعرب المندوب العام السابق للحكومة لدى الولاية عن خالص امتنانه وشكره للسلطات المحلية لما قدمته له من دعم ومساندة خلال فترة توليه مهامه، مناشدا سكان الولاية الوقوف إلى جانب المندوب العام الجديد ومساندته في أداء مهامه. وفي كلمته بالمناسبة دعا نائب رئيس الوزراء ليمان محمد المندوب العام الجديد للحكومة لدى ولاية سلامات أحمد شوار روزي إلى العمل على استعادة هيبة الدولة واحترام القانون، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في الولاية. من جانبه أعرب المندوب العام الجديد أحمد شواء الروزي عن خالص شكره وتقديره لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو على الثقة التي منحه إياه، مؤكدا عزمه على العمل من أجل خدمة الولاية وتحقيق تطلعات سكانها. كما تم خلال المراسم تقديم عدد من شهادات التقدير للمندوب العام المغادر عرفانا بالجهود التي بذلها خلال فترة تولي مهامه تجاه الولاية. واختتمت المراسم بالتوقيع على محضر التسليم والتسلم بين المندوب العام السابق والمندوب العام الجديد. أم تيمان، بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: كما تم بعد تنصيب المندوب العام للحكومة لدى ولاية سلامات، عقد نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد لقاء توجيهيا بمقر المندوبية العامة، جمع المسؤولين الإداريين والعسكريين والزعماء التقليديين. الحسين النور يوسف.
3: مناسبة لتقديم المندوب العام الجديد إلى مختلف مكونات الإدارة والسلطات العسكرية والزعامات التقليدية، إلى جانب بحث أولويات العمل وتعزيز التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة على مستوى الولاية. وخلال اللقاء وجه نائب رئيس الوزراء رسائل مباشرة إلى المسؤولين، دعاهم فيها إلى التعاون مع المندوب العام الجديد ومساندته في أداء المهام الموكلة إليه بما يخدم مصالح السكان ويسهم في تعزيز الاستقرار ودعم مسيرة التنمية في الولاية.
4: واجب سكي أمبيناتكو يا تفل ريكونيتر أخوك، واجب اترام بكون أمبيناتكو مشاكل شخصيا ما ندورو، لأن سكي كل نجان خدمه للبلد، تخدموا للبروفنس أنا سلامات، لكن تخدموا لشات كله جندا خوانين أنا كات بس كده تبخو.
3: كما أكد نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية بأن العمل الإداري مسؤولية مشتركة تقوم على التكامل والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، مشددا على أهمية أن يقوم كل مسؤول بالدور المنوط به والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المنشودة. كما شدد ليمان على ضرورة ترسيخ سلطة الدولة وتعزيز هيبتها، مؤكدا أهمية توحيد الجهود وتنسيق العمل بين مختلف الأجهزة والمؤسسات بما يضمن حسن سير المرافق العامة وتحقيق النتائج المرجوة. وأشار إلى أن وضوح المسؤوليات والانضباط في التنفيذ التوجيهات من شأنها الإسهام في ضمان حسن سير العمل.
1: انطلقت صباح اليوم ببلدية الدائرة السابعة الحملة التوعوية المتعلقة بتغيير السلوك الضارة بالعمل ومكافحة الملاريا. ترأس المناسبة وزير الصحة العامة والوقاية مصطفى بشار محمد.
5: جاءت الانطلاقة الرسمية للحملة التواصل المتكاملة حول تغيير السلوك الاجتماعي للمواطنين من أجل محاربة الملاريا من البلاد. المناسبة سمحت للمنسق البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا محمد صالح إساكا ديار للتأكيد بأهمية الحملة التي تهدف إلى توعية المواطنين بحماية أنفسهم من الملاريا.
6: سمعنا نامسيات دواء الكيماوي أنا بنتم للعيال اسمه سبز ده بيجوا في البيوت بروش الدواء الكيماوي ده كل عشان ما عندنا دار سعيد مواطننا ليحمين من الملاريا.
5: من جانبه عمدة بلدية أنجمينا السنوسي حسن عبد الله قال إن الحملة تدخل ضمن سياسة الحكومة الجادية الرامية للاهتمام بصحة المواطنين، طالبا من السكان الدائرة المساهمة في الحملة التوعوية لاستئصال مرض الملاريا من البلاد. أما وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد فقد أشاد بالدور الكبير الذي تلعبه الحملة في توعية المواطنين بخطورة الملاريا.
6: توزيع الناموسات ما مشكلة، لكن تربط فيها ده بالمشكلة. المرض ده ما عنده حدود، واليوم مرض بقتل الجالين كثير ده إلا البلديسن. أي واحد تحمل مسؤوليته، وده يدخل في تنفيذ سياسة الرئيس المشير محمد إدريس ديلي دي. ونحن قاعدين معه دائما وأبدا، نطلب من الله سبحانه وتعالى عشان يساعدنا على أساس نستمر في التوعية لحماية الشعب بصفة عامة.
5: في نهاية المناسبة سلم وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد رئيس الصليب الأحمر الجادي خالة أحمد سنوسي مجموعة من اللوحات والإعلانات والملصقات الإرشادية والتوعوية.
1: أطلق وزير التجارة والصناعة جيبيلو فانغا ماتيو أعمال الدورة الثالثة لإجازة ريادة الأعمال والتي نظمت من قبل دار ريادة الأعمال بمرسال. حسن موسى حسين.
7: نظم بيت المقاولون بمرسال حفل الإطلاق الرسمي للنسخة الثالثة من برنامج عطلة ريادة الأعمال نسخة 2026. يهدف البرنامج إلى دعم الشباب المقاولين وحاملي الأفكار من خلال توفير لهم فرص للتكوين والتوجيه والمرافقة بما يسهم على التمويل مبادراتهم قابلة للتنفيذ. في كلمته مدير بيت المقاولين بمرسال جلال مؤمن أوضح بأن هذه المناسبة تمثل أول حفل رسمي ينظم لاحتياجات المستفيدين من خلال تنظيم دوراتهم التدريبية أسبوعية في مجال ريادة الأعمال. ولدى إطلاقه لأعمال بيت المقاولين بمرسال وزير التجارة والصناعة جيبيلو فانغا ماتيو قال إن تمكين الشباب في ريادة الأعمال يمثل استجابة حقيقية لتحدياتهم من خلال التمويل الأفكار إلى حلول مهاراتهم وطموحات لقلق فرص العمل، مؤكدا أن دعم الشباب في ريادة الأعمال يهضى بأولوية وطنية في إطار التوجيهات رئيس الجمهورية، وتندرج هذه الأولوية ضمن خطة الوطنية للتنمية جاد كونكشن 2030.
1: رياضيا، تنظم الفيدرالية التشادية للتايكوندو البطولة الوطنية للكبار بملعب الديجيل، وهي بطولة تجمع رياضيين من مختلف ولايات البلاد. وفي اليوم الأول يتنافس لاعبي التايكوندو، بينما تقام المبارزة النهائية يوم غد بملعب الديجيل 30 من أغسطس. ختام النشرة، هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى بمشاركة الفني تشوكبي غابرييل. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.